0: والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد، ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السلام.

صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعينا عبر أثير موال على 101.7 FM ومتابعينا عبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. أهلا بكم في أخبار الصباح.

نبدأ وإياكم جولتنا الإخبارية. يبدو أنه طبعا اعتداءات المستوطنين لا تتوقف وليس لها من رادع، وتحت أنظار جيش الاحتلال يواصل المستوطنين جرائمهم طبعا بحق الفلسطينيين. مساء أمس أقدموا على إحراق منزل عائلة طباسي في قرية جلود بمنطقة نابلس بعد أن أجبرت العائلة على مغادرة منزلها في تموز الماضي إثر أشهر من المضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين. تحدث عن إحراق منزل عائلة فلسطينية طبعا في نابلس. الخبر الذي يتصدر وسائل الإعلام اليوم هو عن نتنياهو. نتنياهو الذي يعني يزور الإمارات هو وسارة نتنياهو، ويعني نتحدث عن تصريحات كثيرة ومصادر كثيرة عن هذا الخبر. الإمارات في مصدرها قالت أن الرئيس محمد بن زايد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار الإمارات طبعا في زيارة رسمية، وكان هناك يعني مصادر تقول أنه كان في زيارة لأبوظبي، لكن هذه الزيارة كانت سرا، وهي ضغط بكل قوة وهي تذلل من أجل إصدار بيان نفي من الإمارات عن الاتصال الهاتفي وعلمه بهجوم 7 أكتوبر. ولكن رئيس الإمارات بن زايد أصدر هذا البيان الذي خيب أمال رئيس وزراء إسرائيل. بحسب الوكالات أو وكالات الأنباء الرسمية في الإمارات، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها.

يعني هذا الخبر متداول جدا جدا ومن عدة زوايا، ولهذا الصباح أيضا المزيد من الأخبار والتفاصيل والتطورات فلسطينيا عربيا وعالميا.

موضوع مقاطعة بضائع المستوطنات هو موضوع كبير وملف كبير جدا جدا وشائك. هذه المرة من زاوية واحدة في هذا الملف تعلن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هناك 114 شركة من 11 دولة هي موجودة في أنشطة داخل المستوطنات أو مستوطنات الاحتلال غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. هكذا كان البيان من الأمم المتحدة، ودعوا هذه الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الأنشطة. يعني ال 11 دولة موجودة مع 214 شركة، بنحكي عن قطاعات الزراعة، النقل، التخزين، إدارة النفايات، الطاقة، الأغذية والضيافة. يعني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملت تقرير مفصل عن هذا الموضوع وقالت أنه 61 شركة أضيفوا إلى القائمة، حيث أنه يعني لديهم نشاطات أو مرتبطين بالمستوطنات بطريقة أو بأخرى.

في نفس السياق عن المقاطعة، فيتحدث دبلوماسي إسرائيلي سابق أن تل أبيب تواجه أو قد تواجه عقوبات ومقاطعات على نطاق غير مسبوق قد تمتد من مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل في مسار يقارن يعني بعزلة جنوب أفريقيا خلال عهد الفصل العنصري. وطبعا هو بما أنه دبلوماسي إسرائيلي فلازم يقارنه في شيء من التاريخ له علاقة بالضحايا. فبالتالي هي رسالة وجهها السفير الإسرائيلي الأسبق لدى إيطاليا وفرنسا إلى مجموعة عبر تطبيق الواتساب تضم مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، واطلعت عليها صحيفة دعوت أحرانوت العبرية ونشرت أيضا أخبارا بهذا الصدد. فشهدوا فعليا معظم أعضاء هذه المجموعة اللي بيحكوا في الموضوع العملية التي مرت بها جنوب أفريقيا فرضت عليها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عقوبات اقتصادية وعقوبات سياسية أدت إلى انهيار نظام الفصل العنصري في بداية التسعينات. فهون يعني بقول لك لماذا لا يحصل مثل هذا النموذج في إسرائيل. فتل أبيب على موعد مع الكثير من المقاطعة والعقوبات الغير مسبوقة، لعل وعسى يسقط هذا النظام اللي طبعا هدفه الأول والأخير التنكيل بالفلسطينيين.

أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عن الصحيفة الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد 37 عام بكفالة مالية لينخفض عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 36 بينهم 4 صحفيات. الإفراج عنها جاء بكفالة قدرها 8,000 شيكل وطبعا هون بحسب المحامي وهي صحفية نستطيع القول فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية.

كان هناك رسالة حادة توجهت إلى الدول يعني الغربية خلال كلمة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس ومرور عامين على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. وجه هذه الكلمة المرشد الإيراني مجتبى الخامنائي، وأكد أن إيران تعززت بفعل الحروب الأخيرة وأن القوى الكبرى تبحث عن ملجأ من هجمات المقاتلين الإسلاميين وتتوسل لوقف الحرب. كان يشيد الخامنائي بنصر الله في خطابه وقال عنه بطل العرب ورمز كبير لجبهة المقاومة، وأثنى على الأمين الحالي لحزب الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم، واعتبر أنه يواصل نهج نصر الله. طبعا مجتبى الخامنائي في مكان يعني من الاختباء لا يستطيع أن يصل إليه الأمريكان إلى الآن ولا يعرفون، فكان هذا الخطاب يعني عليه الكثير من العيون يوم الأمس.

هناك استعدادات لمسيرة ضخمة للمستوطنين في تنظيمات كثيرة عم تستعد لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كبيرة في شمال الضفة الغربية بين مستوطنتي غانيم وكاديم اللي هم أعيد إنشاؤهم بعد إخلاءهم وتدميرهم في إطار خطة فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005. هذا لما أخلوهم 2005 رجعوا حاليا. يعني هاي المسيرة اسمها مسيرة السامرة. فطبعا بعد ما أقاموا هالمستوطنتين هدول بعد شهر في هلا موعد المسيرة يعني، وفي استعدادات أمنية كبيرة في المنطقة اللي راح تصير فيها في شمال الضفة الغربية. حالة الطقس لهذا اليوم، حسب ما تنشر الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجو غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اليوم على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. تسقط أمطار خفيفة متفرقة اليوم على بعض المناطق خاصة الشمالية. نتحدث اليوم عن رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. في ساعات المساء والليل جو غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، ومع توقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة أيضا الشمالية. اليوم أعلى درجة حرارة تسجل 25 درجة، وأدنى درجة حرارة 15 درجة مع توقع سقوط الأمطار الخفيفة.

عن وزير خارجية بريطانيا، وجه رسالة إلى ملايين الأشخاص في بريطانيا وخارجها ممن عبروا عن غضبهم إزاء معاناة الشعب الفلسطيني، وقال: نحن نسمعكم ولقد كنتم على حق. يبدو أنه فعليا على لسان وزير الخارجية البريطاني أن حكومة بريطانيا أعادت ضبط النهج اتجاه فلسطين وإسرائيل، وتعهد بسياسة خارجية أكثر تقدمية وأكثر فاعلية، وبمواصلة اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية. يعني لم يكن هو الإجراء الوحيد اللي أخذته بريطانيا، يبدو أنه في المزيد من الإجراءات، من المقاطعة ضد إسرائيل والعقوبات أيضا. يعني إذا نظرنا نظرة عامة على الخطاب الإسرائيلي وعلى الكلام الإسرائيلي، إيش بنحكى في إسرائيل في الأوساط الإسرائيلية والسياسية والإجراءات اللي على الأرض، بنشوف أن الإجراءات والخطط الإسرائيلية كل هدفها تقليص المجال المتاح للحياة الفلسطينية في غزة والضفة. هذا تقرير كامل اليوم لشبكة قدس الإخبارية، تحدثون فيه عن وجهة إسرائيل هذه، وهو عن مركز غزة لحقوق الإنسان، والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتسارع في الخطاب الإسرائيلي الرسمي بشأن مستقبل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وقالوا أن هذا الخطاب لم يعد يقتصر على بس أنه مش مجرد يعني مواقف سياسية فردية أو تصريحات موسمية، بل هو عم بيتوجه لطرح سياسات تقوم على تقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين وسلبهم كل مقومات الحياة وإفقادهم إمكانية البقاء والتطور داخل الأرض الفلسطينية، تمهيدا للدفع نحو الهجرة.

هولندا ترد على سحب إسرائيل اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين في الضفة، وتقول يعني تعبر عن أسفها الشديد لهذا الموضوع، وأيضا تقول أو تعتبر أن هذا القرار غير ضروري، وذلك على خلفية قرار أمستردام منع استيراد وبيع سلع المستوطنات الإسرائيلية. يقولون أنه نأسف بشدة لقرار الاحتلال، وأنه الإجراء الهولندي المتعلق بسلع المستوطنات لا يستهدف إسرائيل بالنسبة لهم، كما قال الهولنديون. الهولنديين يعني من الجدير بالذكر يوم الأمس سحبت من الدبلوماسيين الهولنديين اللي بيشتغلوا عند السلطة الفلسطينية في رام الله يعني كل الأمور المتعلقة فيهم، أوراقهم وتمثيل الدبلوماسي. فإذا أرادوا تمثيل إسرائيل أو يعني أنه يكونوا متواجدين هنا يجب عليهم أن يتراجعوا عن الموقف. هو نوع من أنواع الضغط الذي تمارسه إسرائيل تجاه المواقف الدولية. جيش الاحتلال شن يوم أمس غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان، وهذا تصعيد جديد يتزامن مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. متى كان هناك وقف إطلاق نار مع إسرائيل وتمت يعني تم التقيد فيه؟

في إطار استهداف أي وجود فلسطيني يعني في الأرض المحتلة، شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمرت أصحاب 56 متجر ومؤسسة تجارية في حي القطنين وفرع لجامعة القدس في البلدة القديمة في القدس المحتلة بأن يغلقوا المتاجر على طول فترة عيد العرش اليهودي حتى الأحد المقبل لإتاحة المجال أمام حشود من المستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم وطقوسهم في محيط المسجد الأقصى. حصيلة 24 ساعة الماضية في غزة 4 شهداء وإصابات برصاص وقصف للاحتلال في القطاع.

متواصلين مع ملفات أخبار الصباح وآخر التطورات. الهباش يبحث مع رئيس المساجد الإندونيسي تعزيز الدعم لفلسطين وحماية المقدسات. أعلن الحكم المحلي أن هناك أكثر من 1661 مشروع تم يعني عمل فيهم وتدخل أيضا بقيمة تجاوزت المليار شيكل خلال عامين. عن وزارة المالية تصريح جديد: نخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين.

التخوفات الفلسطينية تتزايد من عودة نتنياهو وتوظيف العدوان لخدمته بالانتخابات الإسرائيلية.

وسموتريتش يحرض على تبديد الأمل في إعمار غزة لتهجير الفلسطينيين. إذن مستمعينا نتواصل وإياكم ومع أخبار الصباح بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

متواصلين وإياكم مستمعين مع أخبار الصباح، وأهلا بكم مجددا لصباح هذا الثلاثاء 29 من أيلول 2026. إذن قبل الفاصل كنا مع عنوان هذا الخبر، ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف سمودريتش يحرض على سلب الفلسطينيين الأمل بإعادة إعمار غزة المدمر والقطاع المدمر جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 3 أعوام، وذلك من أجل دفع الفلسطينيين إلى الهجرة قسرا. في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية حكى يعني سمودريتش أنه حاليا خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فشلت يعني، وأشار إلى أنه مصر رفضت السماح لهم بالخروج عبر أراضيها، دول الثانية لا تريد أن تستقبلهم. الوزير الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليمين المتطرف هو سمودريتش قال أنه إخراج المواطنين الفلسطينيين من القطاع جوا يتطلب موافقة الدول التي ستستقبلهم، ويقول أن تقبل أو إذا قبلت كل دول أوروبية بين 20 و30 ألف فلسطيني من غزة فهذا ينهي المشكلة، حسب ما يرى سمودريتش أنه هي مشكلة بس مين بده يستقبلهم يعني. فقال إنه دول العالم ترفض السماح بتهجير الفلسطينيين إليها، وهو ما يمثل عائقا أمام طرح سمودريتش، فهو يعني متضايق يعني بصراحة لأنه الدول رافضة تهجير الفلسطينيين. ف يعني جملة الموضوع أو يعني أهم شيء قالوا إنه هو بدوش أبدا أي طريقة لإعادة الإعمار في غزة حتى لا تعود الحياة إلى غزة ويهاجر الناس. محافظة القدس حذرت من خطورة استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة في القدس واستباحة المسجد الأقصى المبارك وتعطيل حياة المقدسيين وحركتهم اليومية، بالتزامن طبعا مع تصعيد سلطات الاحتلال وتصعيد المستوطنين الانتهاكات في القدس خلال أيام العيد هذه. يعني المحافظة تقول ممكن أن يكون هناك خطر في استغلال هذه الأعياد لفرض واقع جديد. أما فلسطينيا فيقول الدكتور محمد شتية أن لجنة حركة فتح المشرفة على الانتخابات عقدت اجتماع في رام الله لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة بما يشمل التحضيرات الحركية والانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني حاليا هلا عم تتشكل القوائم الانتخابية وشوية استعدادات هون هناك للانتخابات، و طبعا في الكثير من المعايير لإنشائها، ولكن يبدو أن قوائم فتح ستكون جاهزة من خلال المجمعات الانتخابية ضمن المواعيد المحددة وحسب القانون حسب تصريحات شتية. طبعا في ذكرى اغتياله عن اغتيال حسن نصر الله الكثير من الأقاويل والكثير من التصريحات والأمور التي تتكشف، عملية البيجر وكل هذا الكلام. ومن الكلام ضابطان إسرائيليين في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان وسلاح الجو يدعون أن إسرائيل كانت تعلم بمكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتحركاته بكل إشي بيعمله في يومه، حتى الأطعمة المفضلة لديه وبساعات نومه حتى والأشخاص اللي معاه. فضابط في سلاح الجو ومسؤول عن تنفيذ الاغتيالات يقول كنا نعلم أن نصر الله كان يتواجد منذ ما قبل 7 أكتوبر في مكان كبير، وتم إلقاء 83 قنبلة هناك لأن المكان يقع تحت سطح الأرض وشكل تحديا، وهذا كان بالنسبة لهم عمل احترافي ودقيق. هذا ما يقول ضابط إسرائيلي في سلاح الجو المسؤول عن الاغتيالات. عامان على اغتيال نصر الله.
من الإغلاقات شملت إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل بسبب الأعياد والتشديدات الشديدة جدا على الضفة الغربية وعلى الحركة.

إصابات من بينها رضيع جراء اعتداء المستوطنين على عائلة عند مفرق الخلاط غرب المغير الشمال الشرق رام الله. القناة العبرية 12 تنشر رئيس جهاز الشباك السابق يعلن رسميا مقاضاة نتنياهو برفع دعوى قذف وتشهير ضده ردا على بيانه أنه بيان نتنياهو كان بيحمل مسؤولية 7 أكتوبر لهذا رئيس جهاز الشباك السابق. ويتحدى هو اليوم نتنياهو بمطالبه القضائية أن يكشف جميع البروتوكولات والوثائق واللقاءات السرية التي أجراها مع أطراف ودول أجنبية قبل الهجوم. الساعة 9 مساء الأمس أغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. تخريب كبير في المنازل في قرية المغير شمال شرق رام الله بعد دخول قوات الاحتلال إليها. أصدرت حركة فتح بيان تندد فيه باقتحامات المستوطنين وخاصة للمسجد الأقصى وأنها انتهاك صارخ وهي مساعي متواصلة لفرض مخططات التهويد على مساحة أو أرض مساحتها 20 دنم على أطراف جبع جنوب جنين. المستوطنون يدخلون يسرقون ثمار الزيتون ويعتدون على الأشجار هناك قبل الموسم بأيام. إطلاق المواشي قرب مساكن الأهالي في منطقة خلة الحمص في مسافر يطا بحماية قوات الاحتلال من قبل المستوطنين طبعا. والهجمة هذه الفترة يعني تتركز فعليا على أشجار الزيتون وعلى الثمار وضرب الموسم تماما موسم الزيتون.

في إسبانيا وزيرة الشباب والطفولة تقول فلسطين حرة من النهر إلى البحر وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وطالبت الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية أيضا مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أيضا، ودعت الوزيرة ريجو أيضا إسبانيا إلى تنفيذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالنت على خلفية اتهامات مرتبطة بالحرب على غزة. انسحب طاقم مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع يوم الأمس بالكامل بعد أن تقدمت آليات جيش الاحتلال نحوه.

بن غفير والوزير الثاني هذا إلياهو كانوا مع الصلاة في واد قدرون شرق المسجد الأقصى المبارك، وكانت هناك الكثير من المقاطع منتشرة لهم. أزمات مرورية خانقة في شوارع القدس نتيجة هذه الإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال داخل المدينة بسبب احتفالات عيد اليهود

موعد مع الظلام. ستكون هناك ظاهرة فلكية تضع منطقة في مصر أو هي منطقة الأقصر في مصر تحت أنظار العالم في 2027 لسه، هي بس هي راح تكون كسوف كلي للشمس 6 دقائق و23 ثانية حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. هي أطول فترة متوقعة للكسوف الكلي على امتداد مسارح.

المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأمريكية، تبلغ من العمر 50 عام. وقبل يومين من إعدامها تطلب أن يتولى فريق من النساء تنفيذ الحكم بحقها، لأنه عندها تاريخ من الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها في طفولتها من قبل الرجال، ولذلك لا تريد أن يتكرر هذا الكلام في إعدامها. ستصبح أول امرأة تعدمها تينيسي الأمريكية منذ أكثر من 200 سنة.

سعد المجرد في سجن في فرنسا محكوم بعشر سنوات، وهذا السجن معروف عنه يعني انه السجن سيء مكتظ وفيه حشرات وبيطلعوا يشكوا من هذا السجن موجود هناك. هو كان محكوم عليه او صدر الحكم بحقه بعشر سنوات لانه اغتصب فتاوى اثبتت القضية. هذا الفنان اللي مفروض انه هو قدوة للشباب وكان ايضا تحت تأثير الكحول. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها 116 سنة، وهي من الناس اللي كانت موجودة يعني بنقدر نحكي على زمن وقت العبودية، وقت ما أمريكا كانت تنكل بالأشخاص ذوي البشرة السمراء، وهي أيضا من أصحاب البشرة السمراء. 116 سنة، هي مواليد 1910. أكبر شخص على قيد الحياة في الولايات المتحدة وثاني أكبر شخص معروف عالميا على قيد الحياة. الأول 117 سنة وعايش.

حاليا مع تقلبات الطقس والخريف اللي داخل علينا هذا، يعني بيصير في إقبال أكثر على البهار الخريفي المفضل وهي القرفة في القهوة، في المخبوزات، في المشروبات الساخنة، ولكن الإفراط في تناولها قد لا يكون طبعا آمن، وليست أن كل أنواع القرفة متشابهة. نحكي عن يعني قرفة السيلان، معروفة بالقرفة الحقيقية، هي تمتاز ب هي الأفضل، يعني هي أفتح ونكهة أكثر اعتدال وتميل إلى الحلاوة. متى يكون استهلاك القرفة مقلق؟ يعني زيادة التعرض لهذه المادة اللي في القرفة مش محبذ، يعني فهو الاستهلاك الكبير مش جيد، يعني فبنحكي عن مخاطر سلامة الأغذية. يعملوا تقرير عن هذا الموضوع لأنه بزيد الاستهلاك في فترة الخريف.

أحد مكونات الكركم أو الكركمين يقلل من تلف الأوعية الدموية المرتبط بالنوع الأول من السكري.

كان نتنياهو وقت ما راح على الأمم المتحدة كان في فندق في نيويورك, ويعني كان طبعا حراسة شديدة شديدة جدا, الناس مش عارفوا وين تروح. دخل اثنين تحت الأرض وخرجوا من فتحة المصرف في الشارع عشان هم بس بدهم يتنقلوا من مكان لمكان, والمنطقة كلها فيها حماية, فبالتالي أيضا أدى ذلك إلى توقيفهم. الرئيس الصيني زار ترامب, وكانت زيارة يعني ترامب كان جدا مبسوط فيها ومعجوك فيها وبيحكي عنها, كان مبسوط جدا بالرئيس الصيني, والرئيس الصيني كان حذر جدا في الكلام معه. على كل حال يعني كبادرة جيدة عشان يعملوا تعاون دولي في مجال حماية, بحكي لك الباندا العملاقة, الصين أرسلت زوجين من الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة كبادرة حسن نية. يعني أي بوادر حسن النية ولا بلاش. صدرت مذكرات لشقيق الأميرة ديانا للبيع, وتتناول تفاصيل عن حياتها وعن زواجها اللي كان من تشارلز اللي هو هلا ملك بريطانيا. ويقول شقيق ديانا الملك تشارلز أنه يوم وفاة ديانا كان الملك تشارلز يبدو وكأنه من فرحته يعني فاز باليانصيب, يعني يوم وفاتها. طبعا يخرج الملك تشارلز ليقول هذه الاتهامات ليست حقيقية. وعاصفة في البلاط الملكي حول موضوع ديانا بعد مرور 30 عاما على وفاتها. هي عرفت بأنها أكثر امرأة يعني استهدفتها الصحافة واستهدفتها عدسات الكاميرات في العالم, كانت الأميرة ديانا يعني على قبل السوشيال ميديا وقبل كاميرات الهواتف وكل هذا الكلام, كانت هي المرأة اللي متصدرة الصور والصحافة. فمنحكي عن امرأة استثنائية بكافة المقاييس, امرأة كانت حديث الناس ومحبوبة بشكل كبير, مش مفهوم ليش يعني بصراحة, يعني ما عملتش إنجاز بفيد البشرية إلا إنها أميرة, تجوزت عمرها 19 سنة لأمير في بريطانيا في عهد أصلا ما إلهم مش كثير يعني هالصلاحيات الكبيرة حتى يحكموا أصلا. ولكن هذه كانت قصة هذه المرأة, ولا إلى اليوم لا يزالوا بتاجروا بقصة المرأة حتى من قبل شقيقها.

رئيسة المفوضية الأوروبية كانوا في من القنوات التلفزيونية بتحاول تشوف إذا الناس بيعرفوا مين هي، لأنه كان إلها خطاب بيحكي عن كل حالة الاتحاد الأوروبي. نزلوا على الشارع وسألوا الناس بتعرفوا مين أورسولا فون ديرلاين، فيبدو أنه لها شعبية محدودة في الدول الأوروبية وهي أصلا رئيسة المفوضية الأوروبية.

جديد من ميتا مارك زوخربيرغ أعلن عن روبوت صغير جديد, وهو بحكي لك صديقك الشخصي ويكون معك ليلبي لك كل ما تطلبه. يعني بتسأل سؤال بجاوب, بتقول له وين أروح أتغدى اليوم, بعرف بيدلك بناء على طبعا المعلومات اللي بيخزنها عنك, ولكن هو رح يكون بحجم صغير الإنسان ممكن يحمله معه, وكأنه بتفاعل يعني, فإله وجه وكل هذا الكلام بيحكي وبطلع أصوات وإشي رهيب يعني. فالمشكلة أنه هون بيصفي خطر التعلق بهذا الروبوت, أنه الروبوت يضل صديق الإنسان يصير من هلا وطالع, وهذا أمر جدا جدا مخيف. كل أفلام الخيال العلمي اللي كنا نشوفها عن الروبوتات وإنها راح تدمر الإنسان, فعليا هذا اللي عم بصير حاليا. فاسمه المساعد الذكاء الاصطناعي اسمه ميوز, صغير هيك بحجم علبة سماعات التليفون مثلا يعني, صغير. فمتطور أنظمة متطورة فيه لإنجاز المهام والمساعدات الشخصية. فاحذروا من ميوز مارك زوخربيرغ اللي أطلقه, مارك اللي أطلق فيسبوك وغير طريقة تواصل العالم مع بعضها. إذن هذه كانت جولتنا في الأخبار المنوعة من حول العالم. نعود لأبرز الملفات التي مرت معنا خلال جولتنا الإخبارية قبل أن نختم هذا الصباح. الملف النووي يتصدر, لا واشنطن ولا طهران تريد أن تقدم تنازلات, اشتباكات مستمرة بين الحوثيين والقوات اليمنية في تعز ولحج.

ووزير خارجية بريطانيا يقول لمناصري فلسطين كنتم على حق، لندن الآن تغير موقفها تجاه القضية الفلسطينية بأنها صارت متقربة أكثر من دعم القضية الفلسطينية. الذي يتصدر الأخبار، اجتماع نتنياهو بن زايد السعودية كانت حاضرة سرا، وهناك تحالف إقليمي ضد إيران والحوثيين. الأمم المتحدة أعلنت عن أنه 214 شركة يعني موجودة في أنشطة مع المستوطنات، شركة عالمية. بحسب دبلوماسي إسرائيلي سابق، تل أبيب مهددة بعقوبات ومقاطعات غير مسبوقة مع تغير الموقف العالمي من القضية الفلسطينية. بريطانيا تطلق برنامج لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين.

مشروع تهويد الجليل بما يسمى فتيان التلال والبؤر الاستيطانية من تلال الضفة الغربية إلى جبال الجليل. والمستوطنون يحرقون منزل عائلة فلسطينية في نابلس تحت أنظار الجيش. والاعتداءات مستمرة ومتكررة من جنين إلى الخليل إلى عدة مناطق في الضفة الغربية من قبل المستوطنين على أشجار الزيتون وسرقة محاصيل الزيتون وتدمير الأشجار ونشرها، وكل هذه الاعتداءات المستمرة بشكل يومي. عاماً على اغتيال نصر الله الخامنائي وجه رسالة قوية للعرب وهاجم معارضي حزب الله. مجتبى الخامنائي اللي مختبئ يعني ولا يعرف الطير الطاير مكانه. في إسرائيل أفرجت عن صحفية فلسطينية أمريكية بكفالة، وبالتالي أصبح هناك 36 صحفي معتقلين مش 37. استعدادات لمسيرة مستوطنين ضخمة في شمال الضفة الغربية. النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد رفض ترامب المقترح الإيراني. ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الشهر الماضي، هذا عن الإحصاء الفلسطيني. والوزارة المالية تقول نخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين. إذن مستمعينا كان هذا كل ما لدينا لهذا الصباح. شكرا لمتابعتكم أخبار الصباح، كنا معكم لساعة من الزمن، وهذه تحياتي لكم إنجي سابة لصباح هذا الثلاثاء 29 من أيلول. اليوم انتبهوا، طقس غائم جزئي مع توقعات بأمطار خفيفة متفرقة، 25 درجة العظمى و15 درجة الصغرى. نترككم مع هذه الأحوال اليوم مع الطقس الخريفي، نحييكم بأحلى تحيات الصباح. لقائنا يتجدد 7:30 من صباح يوم الغد. سلامات.

0: FM 101.7 FM
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: يعيشونه يعني مش ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مقدسه مش محترمه وبس. يعني بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلو عننا ما تعرفوا شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات.
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي, شعب بنحن على بعض, شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين, وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
0: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات, هو ساكن في بيت عام, خليه يطلع البلديه مواصلات.
1: حديث البلد, همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا وسهلا بالجميع. استوقفني هذا الصباح هذه المقالة الطويلة والمطولة جدا أتلوها على حضراتكم. أهلا بكم في القرن 21، أهلا بكم حيث الحلال مكلف والحرام مجاني، أهلا بكم حيث في القرن 21 أصبح الحلال يحتاج إلى قدرة مالية وصبر طويل وأحيانا إلى واسطة، بينما الحرام متاح بضغطة زر ومجانا وفي متناول الجميع. أهلا بكم في زمن أصبح فيه الزواج الحلال مشروع يحتاج إلى بيت ومهر ووظيفة ومصاريف وتجهيزات وربما سنوات من الانتظار، بينما العلاقات المحرمة لا تحتاج إلا إلى هاتف ذكي وحساب قد يكون مزيف على أحد مواقع التواصل. أهلا بكم في زمن أصبح فيه الطعام الصحي أغلى من الوجبة السريعة، والدواء أغلى من المرض، والكتاب أغلى من الاشتراك في منصات تثقل الوقت. أهلا بكم في زمن تستطيع أن تصل فيه إلى آلاف الأشخاص في ثانية واحدة، لكنك قد تعجز يا شادي عن الوصول إلى قلب أقرب الناس إليك ولو بذلت الجهد الكبير. زمن أصبح فيه الإنسان يملك مئات الأصدقاء على هاتفه، لكن لا يجد واحد في حياته يقف إلى جانبه عندما تضيق به الدنيا. أهلا بكم في هذا القرن الذي تستطيع فيه أن ترى حياة الآخرين كاملة على الشاشة وتظن بأن الجميع سعداء، إلا أن ترى بيتا فخم وسيارة فارهة وسفرة جميلة وابتسامات لا تنتهي، ولا ترى الديون ولا ترى الخلافات ولا ليالي القلق التي سبقت التقاط هذه الصور أو تلتها. أهلا بكم في زمن أصبح فيه النجاح يقاس بعدد المتابعين، والإنجازات بعدد الإعجابات، والشهرة أهم من القيمة. أصبح الناس لا يسألون ماذا قدمت، بل يسألون كم متابعا لديك. وفي هذا القرن الغريب أصبح الصراخ أكثر انتشارا من الحكمة، والمعلومة الكاذبة أسرع وصولا من الحقيقة. ومن يملك الجرأة على الكلام قد يتقدم على من يملك المعرفة في الكلام. أهلا بكم في زمن أصبح فيه الاعتذار ثقيل على اللسان، بينما كلمة بلوك سهلة جدا. أصبح الانسحاب من حياة شخص أسهل من إصلاح العلاقة معه، وأصبح حذف رقم الهاتف أو الحساب أيسر من حذف جرح من القلب. وفي المقابل الصورة ليست سوداوية تماما، ما زال هناك أناس يختارون الحلال رغم كلفته، وهناك أناس يتعبون ليبنوا بيتا بالحلال ويصبرون ليجدوا الطريق الصحيح، ويغلقون أبوابا مفتوحة لأنهم يؤمنون بأن ليس كل ما نستطيع فعله ينبغي أن نفعله. ما زال هناك أب يرفض المال الحرام ولو كان محتاجا، وأم تربي أبنائها على القناعة، وشاب يقول لا أمام إغراءات كثيرة، وفتاة تختار كرامتها على الطريق الأصعب الذي كان أمامها. هؤلاء ربما لا تصفق لهم مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم يربحون شيئا لا يظهر في الصور ولا على السوشيال ميديا، ولا يحتاج إلى لايكات ولا إلى مشاهدات. في القرن 21 لم يجعل الحلال ضعيف ولم يجعل الحرام قوي، نحن فقط أصبحنا نعيش في عالم يجعل الوصول إلى الخطأ أسهل، ويجعل الالتزام بالصواب يحتاج إلى قرار. الحلال مكلف، الحرام مجاني، الصدق يضعك في مأزق والكذب قد يخرجك منه، الشهرة أسرع من الإنجاز الحقيقي، الصورة أهم من الحقيقة، الكلمة تنتشر قبل التأكد منها، والناس تعرف أخبار المشاهير أكثر مما تعرف أخبار أقرب الناس إليهم وقد يكونوا في نفس البيت. ووسط كل هذا الضجيج يبقى هناك سؤال واحد يستحق أن نسأله: هل نريد أن نعيش كما يفرض علينا هذا الزمن، أم كما نريد نحن أن نكون؟ لأن الإنسان في النهاية لا يقاس بما كان متاحا من طرق سهلة، بل من اختار أن يفعله حين كانت الطرق مغلقة. أهلا بكم في زمن يبيع فيه البعض نفسه مقابل السراب، في زمن تصل فيه الناس إلى الكثير من الضجيج
دون أن يروا شيئا على الأرض. طلت صباح، صباح الخير.

إرشاد الخطيب هندسة إذاعية، سعد أبو سنينة تنسيق ومتابعة، إياد العطيات في البث التلفزيوني من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، وراديو كل الناس، راديو بلدنا وراديو نغم. صباح الخير.

أما عن الأخبار، عن الأحداث، عن القراءات، عن الإشارات، عن التقاطعات، عن الطرقات والبوابات والحواجز والأخبار المختلفة، فلا زالت على ما هي عليه، ولا زالت سيداتي وسادتي دائما يعني تترك أثرها على الحياة اليومية للمواطنين. خلينا نسلم على سائد، أتمنى له صباح رائع ومميز، الحبيب سائد مشاركة على الجردات، سلامات وصباح الخير لكل من اختار أن يرافقنا إذاعيا أو تلفزيونيا أو إلكترونيا، من الأخبار السياسية، من المتابعات اليوم تقريبا تحكي أنت عن أجواء لها علاقة بالجو العام السياسي اللي هو تقريبا مسيطر على الوضع، اللي بانعكاساته ومن مضاعفاته الأخبار المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية، الحركة التجارية، الحركة المعيشية، كمان الأمل، بحث عن الأمل، بحث عن الضوء اللي في آخر النفق، وين رايح الدنيا، وين ماشي الدنيا. عند الإسرائيليين في انتخابات، عندنا في انتخابات، في حديث عن إمكانية عقد لقاءات مصالحة فلسطينية. طبعا هالخبر بنقرأه من 20 سنة تقريبا، ذات الخبر، والقاهرة تحتضن المزيد من اللقاءات. الإسرائيليين كمان ماشيين باتجاهات مختلفة في ظل التحضير كمان للذهاب نحو الانتخابات، وترقب ما الذي قد يحدث قبيل الانتخابات. هل يذهب نتنياهو للتصعيد؟ مش هيذهب للتصعيد. يعني هاي التساؤلات اللي يوميا بتظلها في راس الناس في الوقت اللي هم بيزاولوا حياتهم، بيطلعوا ليوم تكون في الدنيا أفضل من هيك والأحوال أحسن من هيك. فأنت مرات بتكون بتحكي عن وضع العمال، ولا تحكي عن الوضع الصحي، ولا تحكي عن الوضع التعليمي، ولا تحكي عن التحضير للانتخابات، ولا تحكي عن الخدمات، تحكي عن الهيئات المحلية، تحكي عن المشاريع التنموية، تحكي عن الفعاليات اللي قاعدة بتصير، تحكي عن هموم الناس الحياتية الاجتماعية، تطلع راسك من هالشباك وتطلع على الدنيا يا سائد، وتحكي أخبار ما لناش دخل فيها أو لنا دخل فيها. فبتصفي أنت مرات بدوامة أنه قديش الملفات، قديش الأولويات صارت هيك متداخلة في بعضها، لدرجة أنه ممكن بلحظة تكون بتتابع في ملف خدماتي، فجأة يدخل ملف سياسي، يخش عليهم ملف مالي، حدا يقول لك وين الدواء اللي بالصحة، حدا ثاني يقول لك ما هي المدرسة الصف الفلاني مليان في 70 طالب، حدا يقول لك ما هو أصلا ما فيش معلمين إجوا على المدرسة، حدا يقول لك طب مطول موضوع العمال لينزلوا، وبعدين مع هالقصة هاي، حدا ثاني يقول لك شو بالنسبة للانتخابات بدها تصير ولا بدهاش تصير، طب شو بالنسبة لغزة، القدس شو صار فيها، موضوع الأسرة. فأنت بتلاقي حالك هون دخلت في دوامة إنه أيهم أكثر أولوية من الآخر، وحدة ثالث بسكر عليك وبفتح أغنية أجنبي وبقول لك حل عني أنتو هالمواضيع، لا لأنه مش ضابطة يعني، وأنا عارف.

طيب لأنه صارت 9:30 الساعة بهالوقت حابين ناخد فكرة عن التوجه للبدء بحوار وطني في القاهرة. البعض يرى بأن هذا محاولة لتجنب الذهاب إلى الانتخابات أو التوافق على شكل الانتخابات أو التحضير للانتخابات أو شيء له علاقة بالهروب نحو الأمام من كل الأطراف، إنه مش عارفين حنروح الانتخابات ولا مش حنروح، شو التوافق اللي حيتم، هل هي محاولة مثلا لمحاصصة وإنه بدلا نروح نتقاتل على صندوق الانتخابات تعال خد حصتك واعطيني حصتي، بهذا المنطق شو وضع الآخرين. هذا بدنا نحكي شوي عن الحوار الوطني اللي في القاهرة حول الانتخابات التشريعية. طبعا هناك الكثير من الوفود الموجودة، هناك تكتلات، وأعلن عن ائتلاف انتخابي سيكون يعني ما بين عدة أطراف وأطر، كمان في ائتلافات تانية تتحالف وتتكاتف، كيف يعني في حراك انتخابي بالمشهد الفلسطيني وإن كان مش كثير ظاهر على السطح، لأنه الأخبار السياسية والأخبار المالية والناس بتحكي بهالموضوع يعني وهي خجلانة كمان، بس في نفس الوقت في حراك قاعد بصير والناس مركز شوي بهالقصة. بدنا نحكي بعد الفاصل مع دكتور ماهر نمورة عضو ثوري فتح والناطق باسمها حول البدء بحوارات في القاهرة وما هو موقف حركة فتح الحالي من الانتخابات، من الذهاب نحو ائتلاف موحد، من كمان طبيعة الائتلافات والحوارات واللقاءات الأخرى، وما هي التعليمات التي ينقلونها الآن إلى القاهرة. فاصل وللحديث بقية.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن.
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا توافق شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، معكم حتى الساعة 11 نقلب هذه الأوراق الصباحية. إذن تحضيرا للانتخابات، يكثر الكلام عن تكتلات، عن ائتلافات، عن محاولات لتشكيل قوائم، وهناك قوائم فعلا تم تشكيلها وما إلى ذلك، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار مرة أخرى إلى القاهرة. القاهرة كانت قد احتضنت الكثير من اللقاءات الفلسطينية واللقاءات الفصائلية ولقاءات الفصيل الواحد. في الوقت الحالي هناك حراك فلسطيني سيبدأ في القاهرة، كما قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح السيد رجوب، بأنه مصر طلبت أو استضافت اجتماع للحوار الوطني الفلسطيني، وأن الأطراف الفلسطينية المختلفة ستذهب إلى القاهرة. ما الذي تغير حتى ينجح الحوار الوطني؟ ما الذي جد حتى يعني يتم الحوار في القاهرة بأدوات جديدة، بأوراق جديدة، بأجندات جديدة؟ ما هو موقف الآن حركة فتح من الحال السياسي العام والتوجه إلى القاهرة وآخر المستجدات؟ دكتور ماهر نمور، عضو ثوري فتح والناطق باسم الحركة، صباح الخير دكتور ماهر.
1: صباح الخير لك والمستمعين والمشاهدين الكرام. أخي عادل،
0: أهلا بحضرتك. وفد إلى القاهرة، حوارات في القاهرة، فلسطينية فلسطينية مصرية، ائتلافات، تحالفات، مشاركات، كيف نفسر، كيف نقرأ هذا الحراك، وما هو الموقف الرسمي لحركة فتح الآن من مجمل هذه اللقاءات والحوارات؟
1: بالتأكيد يعني حركة فتح حريصة على أن نذهب إلى الانتخابات التشريعية والبرلمانية من خلال توافق وطني ومن خلال وحدة وطنية ومشاركة واسعة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية، سواء من ضوء تحت منظمة التحرير أو القوى الخارج منظمة التحرير. وهذا طلب فلسطيني فتحاوي من القيادة المصرية التي نكن لها التقدير والاحترام، التي استضافت في مرات عديدة سابقة حوارات داخلية فلسطينية. وبالتأكيد نحن ننتظر تحديد الموعد اللقاء الذي سيكون في القاهرة، والذي سيتوجه وفد من اللجنة المركزية برئاسة الأخ جبرين رجوب وعدد من الإخوة من اللجنة المركزية إلى القاهرة للقاء الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل الحديث المفتوح بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني والخروج بموقف فلسطيني واحد موحد يتعلق بالحالة الفلسطينية وبالوضع الفلسطيني وتحمل المسؤولية أمام هذه التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية وتواجه شعبنا الفلسطيني. وحركة فتح أعلنت من خلال اجتماع في اللجنة المركزية أنها ستجمد انتخابات المجلس الوطني في الشتات كمبادرة حسنية مع بدء عملية اللقاء الفلسطيني وفي القاهرة.
0: تمام، هذا الحديث طيب ونسمعه من الجميع، لكن ما هي خطوط فتح الحمراء التي والخضراء التي تذهب بها إلى القاهرة؟ يعني رايحين لانتخابات، رايحين لترتيب، هل هذه اللقاءات أو الخروج باتفاق هو بديل عن الانتخابات التشريعية؟ إذا اتفقنا يعني خلنا نقول كفلسطينيين واتفقتوا كفصائل، هل سيكون هذا بديل أنه خلاص ما في داعي للانتخابات وهي المجلس الوطني كل حدا بياخد حصته وخلاص فيش داعي نروح لتشريعي، ولا شو هي الرؤية الحقيقية اللي حتنحط على طاولة باسم فتح في القاهرة؟
1: نحن ذاهبون إلى القاهرة من أجل أن نتدارس وأن نتناقش جميعا بقلب مفتوح كفتحاويون مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية من أجل الوصول إلى موقف واحد وموحد. ولكن الانتخابات يعني هو أمر حتمي، يجب أن تجرى الانتخابات، ولكن هذا حق لكل مواطن فلسطيني سواء حزبي أو إنسان مستقل. نحن نريد أن نذهب إلى انتخابات، ولكن أن نذهب موحدين ومتفقين. ولكن إذا ما رأت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة أن هنالك ضرورة لتأجيل الانتخابات، فنحن في حركة فتح سنكون ضمن يعني التوافق الوطني سواء بالاستمرار بالانتخابات أو التأجيل كمصلحة وطنية، ولكن نحن كفتحويون على أرض الواقع إنه يعني نسير على قدم وساق من أجل الوصول إلى يوم الانتخابات. ولكن في هذا الاجتماع إذا حصل هنالك أي اتفاق من الفصائل الفلسطينية أو طلب من الفصائل الفلسطينية لتأجيل الانتخابات، بالتأكيد سنكون ملتزمون وأيضا نتعاطى بروح أخوية مع الإخوة في الفصائل والقوى الفلسطينية، لأننا نحن نريد أن نوحد هذا الشعب الفلسطيني أمام هذه التحديات التي تواجه شعبنا من خلال ما يجري الآن في قطاع غزة وما يجري استباحة للضفة الغربية وجرائم يندلها الجابين تقوم بها عصابات المستوطنين بحماية ومساندة جيش الاحتلال، وكذلك المخططات التي تصدر ما بين الفينة والأخرى من زعماء اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش والذين يهددون الوجود الفلسطيني. نعم. في
0: هل ستطلب فتح تأجيل الانتخابات؟ يعني أكيد هي مش هتسمع، بس أكيد حيكون في إلها موقف. الموقف اللي رايحين فيه طلب بتأجيلها أم دراسة تأجيلها أو على الأقل إجراءها؟ يعني شو الموقف اللي حيتناقشوا فتح مع الفصائل الأخرى؟
1: هو نقاش مفتوح في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ليس الانتخابات هي الهدف، إنما هو توحيد شعبنا الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني. لا يعقل أن يبقى شعبنا الفلسطيني يتعرض لهذا العدوان ولهذه الحرب ولهذا الاستهداف الصهيوني، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضيتنا. وبالتالي موضوع الانتخابات جزء من المواضيع الأخرى التي ستطرح والتي تتعلق بالموقف العام مما يجري الآن من عملية السلام ومن الاستهداف ومن الجرائم، وكذلك من الذهاب جميعا إلى موقف واحد وموحد. ولكن في موضوع الانتخابات وموضوع الساعة،
0: نعم،
1: نحن في حركة فتح إذا كان هنالك مطلبا وإجماعا من الفصائل والقوى تطالب بتأجيل الانتخابات، سنكون مع هذا الموقف، وسنكون أيضا مع رغبة قوانا الوطنية والإسلامية في التوجه إلى التأجيل أو الاستمرار. أما أن نقول نحن نريد أن نؤجل الانتخابات، نحن مستمرون ونعمل، ولكن نريد أن يكون هناك أيضا إجماع من كافة الفصائل والقوى أنها تريد فعلا الانتخابات، وكذلك أيضا لندرس كما أيضا ما يجري من خلال يعني تهديد ووعيد الاحتلال بمنع إخواننا المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، أو أن يكون هنالك ظروف خارجة عن إرادتنا في قطاع غزة من خلال ما يجري الآن من قصف ومن عدوان ومن إغلاق الضفة الغربية. كل هذه القضايا يعني الجميع يتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار، ونحن
0: طيب أنا تسمح لي نعم كل الاحترام تسمح لي بهالتساؤل خارج يعني النص تقريبا، إنه ليش إحنا دائما لازم نتوافق لما يكون انتخابات؟ يعني إنه من وقتيش الأحزاب أو الفصائل فتح حماس غيره وغيراته لازم هي توافق على إجراء الانتخابات حتى تصير انتخابات على غير العادة؟ أليس هناك موعد حدده السيد الرئيس بقرار؟ أليس هناك دستور؟ أليس هناك قانون؟ يعني ليش لازم نكون إحنا مستعدين؟ هاي فتح جاهزين للانتخابات؟ جاهزين. حماس جاهزين؟ جاهزين. ان شاء الله ما جهزوا يا سيدي، احنا نروح للانتخابات.
1: اخي الكريم
0: فضل.
1: نحن كفتحاويون لسنا نحن لوحدنا في الميدان، نحن موجودون ونشكل النظام السياسي، ولكن ايضا نقدر ونحترم ايضا وجهات نظر رفاقنا في السلاح والإضمال والكفاح من فصائل منظمة التحرير.
0: بس هاي مؤسسات يا دكتور، احنا بنحكي عن نظام مؤسساتي مش نظام فصائلي. يعني احنا تابعين للدولة ولا للفصائل؟
1: نحن نتبع للدولة الفلسطينية، ولكن ايضا الدولة الفلسطينية تراعي ما يجري في الاراضي الفلسطينية، وكذلك ايضا تعطي مساحة ايضا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي دفعت ثمنا باهظا في مواجهة هذا الاحتلال، ولها الحق أن تعطي رأيها وأن تكون شريكة في صنع القرار. ونحن كفتحويون أيضا نرحب بكل الإخوة والأشقاء بأن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار الذي يتعلق في الانتخابات التشريعية والتي تليها أيضا انتخابات الرئاسية، ليكون هنالك أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات. ونحن ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني إذا ما جرت الانتخابات أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأن نرفع نسبة التصويت لكي نعطي رسالة أمام العالم بأننا شعب حضاري وشعب يعني واعي ومثقف، ونريد أن نختار ممثلين من خلال صناديق الاقتراع.
0: ما المطلوب الآن حتى نصل إلى هذه النتيجة المرجوة من وحدة الحال الفلسطيني؟ شو مطلوب من حماس؟ شو مطلوب من الفصائل الأخرى؟ شو مطلوب من فتح؟
1: مطلوب من الجميع أن يضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق مصالحه الحزبية وفوق كل ما يخصه، ما يخص شعبنا الفلسطيني وما يريد شعبنا الفلسطيني هو الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام وطي هذه الطعنة التي لا زالت في خاطرة الشعب الفلسطيني، وأن نذهب جميعا موحدين وأن نكون وفق رؤية وطنية واحدة هدفها هو التحرير والتخلص من الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ودحر الاحتلال من على أرضنا وتجاوز كل الخلافات الداخلية.
0: صدنا 20 سنة نسمع نفس الكلام.
1: يا سيد العلفيز يعني لماذا أنت محبط؟
0: يعني أنا أقول لك ليش محبط؟ أقول لك ليش محبط؟ طبعا هذا مش إحباط يعني مش
1: نعم. كسياسي وكإعلامي مخضرم
0: نعم.
1: لك المحبة والتقدير منا كفتحويين من أبناء شعبك أن دائما نعطي الأمل ونعطي الفرصة. سبق أن كان هنالك العديد من اللقاءات والحوارات
0: نعم.
1: ولكن باءت بالفشل. نحن نتمنى أن يكون هذا اللقاء الأخير الذي سيتكلل بالنجاح والذي سيتكلل بموقف فلسطيني واحد موحد، إما الذهاب للانتخابات أو تأجيل الانتخابات
0: هو...
1: بناء على طلب الإخوة.
0: أشكر اهتمامك بمزاجي يا دكتور، بس الموضوع مش مزاج بقدر ما هو أسئلة مشروعة، إنه فعلا إن 20 سنة بنسمع نفس الكلام. هذا مش إحباط، هذا تشخيص للواقع، إنه إحنا يعني أنا مش قصة إنه متفائل أو متشائم أو إنه محبط أو لا، هو فعلا هو اللي هذا قاعد بصير. ولو أنا قعدنا أنا وياك بنصل لنفس النتيجة، نفس الجمل نفس الكلمات، وأنا لا ألوم حضرتك ولا بلوم فتح ولا حماس. يبدو في يعني يبدو في شيء حقيقة يحتاج إلى أن يكون في أكثر صراحة مع بعضنا البعض، بعيدا عن يعني الكلمات العامة اللي يعني لما نقول مثلا شو مطلوب من فتح 1 2 3، شو مطلوب من حماس حتى تدخل منظمة التحرير 1 2 3، لما نحكي بالتفاصيل هنا تنفجر القنابل.
1: فتح ذاهب إلى هذا الحوار بدون أي شرط مسبق، ذاهبون إلى هذا الحوار، وأيضا نرفض
0: نعم.
1: الشروط المسبقة. نريد أن نذهب إلى حوار حقيقي صريح وبقلوب مفتوحة وأن نكون صريحين وواضحين مع بعضنا البعض كقوى وفصائل. ونحن في حركة فتح دائما يعني العمود الفقري لمنظمة التحرير والفلسطيني يولد على الفطرة فتحاوي، ولكن نحن نريد المشاركة الأوسع وأن يكون القرار واحد وموحد، وأن يكون الجميع يتحمل المسؤولية في ظروف غاية الصعوبة تهدد وجودنا الفلسطيني من خلال تهديدات حكومة اليمين المتطرف والتي تتوعد الضفة الغربية وتتوعد أيضا بإعادة الحرب والعدوان على قطاع غزة، وتهديد ما نراه من الإعلام العبري الذي يحرض على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعلى الدولة الفلسطينية وعلى السلطة الوطنية، وهناك مخططات كبيرة. مسؤول الشعب الفلسطيني مسؤول عن يعني كقيادة فلسطينية وفصائل مسؤولة أمام الله وأمام الشعب أن تأخذ قرارا حكيما وحازما في مواجهة هذه المؤامرات وهذه التحديات، لنذهب بموقف واحد موحد، الجميع يتحمل مسؤولية.
0: هل يمكن أن أتفائل بدعوة منك لأن نشهد حوارا عاما حتى معك، حتى يعني التيارات المختلفة، تيار الإصلاحي في تابع لدحلان، حماس، كيف تتطلعوا أنتوا لهاي التكتلات اللي قاعدة بتصير قبيل الانتخابات، وشو موقف فتح منها، وإنه كديش، لأنه بنسمع بالشارع إنه والله هاي التكتلات تؤثر على المزاج العام للانتخابات، بتأثر على فتح، بتأخذ منها أصوات بتأخذش منها عشان فيك فتح تحركت للقاهرة. كديش هذا الكلام دقيق، وهل في فيتو على أي حدا اليوم موجود في الساحة الفلسطينية؟
1: لا يوجد أي فيتو على أي أحد، وبالتالي في هذا الحوار أيضا مفتوح أمام الجميع وأمام أيضا المستقلين المؤثرين أيضا، وكذلك التيار الإصلاحي أيضا سيكون أيضا حاضر في هذه اللقاءات. وسبق أن كان هناك لقاءات سابقة، ولكن أقول لك بكل يعني بكل صدق بأن هذا الحوار سيكون مسؤولا، وستكون هناك قرارات مسؤولة، والجميع معني بالوصول إلى نتيجة حقيقية. كافة الفصائل، وقد وصلتنا رسائل من العديد من الفصائل الفلسطينية المعنية بإنجاح هذا الحوار، وكذلك رسائل أيضا من حركة حماس، والتي تحدث قبل أيام خليل حي وغيره من القيادات الحمسوية أنهم يريدون الجلوس، ونحن أيضا نريد أن نجلس من أجل أن نتحدث ومن أجل أن نخرج بموقف واحد موحد يثبت صدور شعبنا الفلسطيني، ويعني يعبر عن بأن هذا الشعب يتحمل مسؤولية أيضا مع قيادته الفلسطينية من كافة قواها الفاعلة والعاملة
0: إن شاء الله، وأن لا يكون بديلا للانتخابات. يعني هذا توافق ها؟
1: لا أنا لا أقول توافق أننا لن نذهب
0: أنا أتمنى مش
1: الانتخابات. أرجو أن أوضح لك التوافق الذي نريده أن نتوافق على موقف جماعي بالذهاب إلى الانتخابات وفق تحديد زمان ومكان لهذه الانتخابات، وبالتالي لا أريد أن نريد التوافق ولا يوجد انتخابات، نريد التوافق على موعد انتخابات، إما أن تجري في موعدها وفق الآليات المتفق عليها، أو أن يكون هنالك بعض الفصائل يعني تحدثت عن أنها لديها الرغبة يعني تأجيل، أو هنالك مبادرة من الجبهة الشعبية كانت ولاقت ترحيب من بعض الفصائل، ونحن كفتح عيون سنلتزم بالموقف الواحد والموحد الذي سيصدر عن هذا الحوار الذي ننتظر يعني دعوة من الأشقاء في مصر، والذين تعودنا أن يكونوا دائما هم عنوان للم الشمل الفلسطيني وتوحيد الموقف الفلسطيني الموحد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، يسعد صباحك. دكتور ماهر نمور، عضو ثوري فتح والناطق باسم حركة فتح في الجنوب، شكرا لك.

يعني نتمنى فعلا أن تثمر هذه اللقاءات بتحصين البيت الفلسطيني وتحصين الحالة الفلسطينية لمواجهة الخطر الكبير المتراكم والذي يتصاعد ويستهدف الحالة الفلسطينية برمتها ويستهدف الوجود الفلسطيني والكينونة الفلسطينية. نتمنى يعني البعض يرى بأن هناك توجه لتأجيل الانتخابات عدة أشهر من أجل أن يتم تحديد موعد آخر, مثلا سيتم تحديد موعد آخر لأن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بالتوافق ما بين جميع الأطراف.

هذا ما نتمنى سيداتي وسادتي. وللحديث بقية في برنامج طل الصباح بعد الفاصل ملف آخر مختلف، الملف التالي أناقشه حول الاستعداد سيداتي وسادتي ملف له علاقة بمعرض الإنشاءات الصناعية، حيث سيكون معي باشمهندس رشيد عوض حول هذا المشروع، هذا الإيفنت، هذا البرنامج، هذه الفعالية، هذا المعرض بعد الفاصل إن شاء الله.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي هذا البرنامج. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الإنشائي عفوا على مستوى الوطن، معرض الصناعات الإنشائية بنسخته الخامسة في الخليل. هذا المعرض الذي يأتي في وقت شديد الأهمية يحظى هذا العام برعاية وحضور رسمي رفيع، يتقدم رئيس الوزراء ولفيف من السادة الوزراء للحديث عن هذا الحدث الاقتصادي والمهم. يسعدنا أن نتحدث إلى باشمهندس رشيد عوض نقيب مهندسي الخليل أو نقيب المهندسين في محافظة الخليل حول هذا المعرض الذي يكتسب زخما استثنائيا، يعني أنه رئيس الوزراء حيكون، نعملهم واسطة لنقابة المهندسين

0: طيب حتى يزبط معنا في ماراثون القراءة أحكي لكم عنه شوي. ماراثون القراءة, ماراثون القراءة ولا طويل يا شيخ أمجد, الله يسعد صباحك, تحياتي ومحبتي. طبعا دعوة لزيارة مكتبة بلدية الخليل أو أحد مراكزها المجتمعية كأسعاد الطفولة أو المركز الكوري اليوم للمشاركة في ماراثون القراءة, حيث سيتم قراءة مليون صفحة أو تم قراءة مليون صفحة في آخر ماراثون. حلو أنه يكون في قراءة للتشجيع على القراءة وتشجيع على الثقافة, والهدف هو قراءة أكبر عدد ممكن من الصفحات والتعرف على الكتب الجديدة وتشجيع الناس على القراءة الحرة وتوسيع اهتماماتهم القرائية وجميع القراء في تجربة جماعية ممتعة ونشر ثقافة القراءة وتصبح جزء من حياة المجتمع. شكرا جدا, شكرا جدا على هذا الموضوع. نعود ل الملف اللي بنحكي فيه حول معرض الإنشاءات, الصناعات الإنشائية بنسختي الخامسة في الخليل. مهندس رشيد عوض نقيب مقابة المهندسين فرع الخليل. باش مهندس صباح الخير.
1: صباح الخير خالد, صباح الخير لكل مستمعيك الكرام.
0: أهلا بحضرتك. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق هذا الحدث, حدثنا عنه أكثر بعد إذنك باشمهندس.
1: صحيح, إن شاء الله سينطلق المعرض الصناعات الإنشائية بنسخته الخامسة يوم السبت القادم 13.
0: نعم,
1: يعني الساعة 12 سيتم الافتتاح المعرض ويستمر ثلاثة أيام, سبت وأحد واثنين إن شاء الله. طبعا هذا الافتتاح سيكون ب هذا, وهذا المعرض سيكون برعايه وحضور دوله رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى.
0: نعم, ما المختلف هذا العام وهذه النسخه الخامسه؟ شو في شيء مميز هاي السنه باشمهندس؟
1: يعني احنا دائما بنقابه المهندسين ومن خلال اقامه هذا المعرض شبه السنوي الا في الظروف الطارئه نسعى دائما الى ان يكون هذا المعرض ليس مجرد مساحة لعرض المنتجات والمواد الإنشائية, وإنما نسعى أن يكون منصة وطنية للتواصل والشراكة وتبادل الخبرات, ونسعى أيضا أن يكون نافذة للتعريف بقدرة الصناعة الفلسطينية وما تمتلكه من خبرات وكفاءات بصورة تعكس قدرة شعبنا ومؤسساتنا وقطاعنا الخاص على الاستمرار والإبداع رغم كل الظروف والتحديات.
0: قديش اليوم نتطلع لمشاركة وفود داخلية خارجية من مختلف المحافظات, من وفود عربية أو أجنبية بهذا النوع من المعارض, وهل ممكن نصير في معرض دولي مثلا مستقبلا؟
1: يعني احنا بنقابة المهندسين بجميع فروعها في محافظات الوطن تم توزيع الدعوات للشركات وأصحاب العلاقة للحضور إلى مدينة الخليل للمشاركة في هذا المعرض, سواء وتم أيضا التواصل مع الجامعات التي تمتلك كليات هندسة لدعوة طلاب الهندسة أيضا إلى الحضور لهذا المعرض. سيتم تأمين باصات أيضا من جميع المحافظات لمن يرغب من للحضور للمعرض, باصات مجانية, وسيتم استضافة القادمين من أهلنا من مختلف المحافظات في مدينة الخليل.
0: كل احترام. لو حكينا شوي عن يعني وإحنا بنعرف القطاعات الإنشائية وهذا تنظيم نقابة المهندسين مرتبط بالمهندسين, المهندسين اللي بيحبوا دائما يكونوا مطلعين على آخر المستجدات, واليوم في تسارع كثير كبير حقيقة بالآليات والأدوات الإنشائية خلنا نقول. واليوم لو حكينا عن واقع المهندس الفلسطيني وقديش هو بيكون حريص على أن يواكب النظم الهندسية في موضوع الإنشاءات وغيره أول بأول.
1: يعني كما تفضلت أكيد يعني قطاعات الإنشاءات اليوم برتبط بصورة مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية, صناعة, تجارة, نقل, خدمات, استشارات, مقاولات. نعم. يعني فدعم هذا القطاع وتطويره يعني دعم عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين وتوفير فرص عمل جديدة سواء للمهندسين أو لغير المهندسين. والمهندسنا الفلسطيني يعني أثبت على مدار الزمن إن هو ليس مجرد منفذ للمشاريع فقط, بل هو شريك. صحيح. في بناء الوطن وصياغة المستقبل. والمهندس الفلسطيني أثبت عبر السنوات القدرة على التعامل مع أصعب الظروف وتقديم الحلول اللي تجمع ما بين الكفاءة والابتكار والاستدامة. وذلك يعني رغم كل الظروف الصعبة اللي يمر فيها سواء مهندسنا الفلسطيني أو مجتمعنا نتيجة لعوامل الاحتلال وما نتعرض له من ذائقة اقتصادية. يعني المهندس الفلسطيني حال جميع أبناء هذا الشعب. الأزمة الاقتصادية لا تنعكس فقط على الشركات والمصانع، بل يعني تمتد مباشرة إلى المهندس الفلسطيني ومكانته المهنية ودخله وفرص العمل.
0: بصراحة يعني ينظر لنقابة المهندسين بالوطن بأنه يعني من الأجسام المهمة وصاحبة التأثير الإيجابي. بصراحة يعني هذا شهادة بنقولها قدام الجميع من النقابات المميزة. قديش اليوم وإحنا بنستغل وجود حضرتك معنا، وبعرف في ملف مهم وحيوي جدا بيشتغلوا عليه إلزامية الإشراف الهندسي على البناء، النقابة مثلا بتشدد على هذا الإجراء، قديش هذا الأمر مهم؟ شو ممكن كمان المخاطر اللي ممكن تنتج عن عدم إلزامية الإشراف وما شابه؟
1: يعني زي ما تفضلت، يعني احنا في نقابة المهندسين مش بس نقابة مهنية، بالعكس احنا يعني دورنا الوطني يسبق دورنا المهني، ومن هان موضوع الإشراف الهندسي نقابة المهندسين لا تنظر إليه كإجراء شكلي، بل عنصر أساسي في جودة البناء والسلامة وحماية المال العام وحقوق المواطنين. بالاختصار لأن الإشراف الهندسي يعني هو أحد العناصر المهمة في ضبط جودة المشاريع وضمان تنفيذها وفق المخططات والمواصفات والمعايير الهندسية. مهندسنا الفلسطيني لا يراقب فقط عملية البناء، وإنما يتحمل مسؤولية مهنية ووطنية ترتبط بسلامة المنشأة وجودتها وبسلامة مواطننا الفلسطيني، مع الحفاظ على حقوق المالك والمقاول والمجتمع. علشان هيك الإشراف الهندسي ننظر إلى في نقاط المهندسين على أنه ليس فقط تكلفة إضافية على المشروع، بل هو استثمار في سلامة الإنسان وحماية الممتلكات وضمان الجودة في البناء.
0: كل الاحترام. إذن عندكم المعرض حيكون الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين بنسخته الخامسة. كل الدعم كل التوفيق والدعوات ب النجاح. بعد أشكر حضرتك باشمهندس رشيد عوض رئيس.
1: تشرفت يعني بالحديث معك.
0: شكرا.
1: عادل، وندعو من خلالك كل مهندسينا ومقاولينا وشركاتنا ومواطنينا لزيارة المعرض في أيام الثلاثة.
0: كل الاحترام.
1: في مدينة الخليل.
0: أكيد.
1: ويعني المهم إن في مدينة الخليل كمان، وسنقوم أيضا بترتيب جولات للزائرين القادمين من خارج المحافظة للوصول إلى البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي ودعم صمود السكان هناك.
0: كل الاحترام مرة أخرى ودائما نقيب مهندسي الخليل، شكرا جزيلا. رئيس فرع نقابة المهندسين فرع الخليل، شكرا مهندس رشيد عوض، وأمنيات التوفيق لمعرض الصناعات الإنشائية بتنظيم نقابة المهندسين في الخليل.

0: يعني لو كل مهندس بتعاملوا معاه بهاي الطريقة يعني كان رحنا على الهندسة فورا.
1: يا باش مهندس يا باش مهندس يا مهندس عمرك هتبص البصة وتهدي.
0: يا باش مهندس يا شادي
1: عجبتني.
2: يا باش مهندس
1: شغلتني.
2: يا باش مهندس
1: عجبتني.
0: المشاركة في هذا البرنامج سيدتي وسادتي 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال سلامة. يقول وزير المالية والتخطيط بأن المالية تخوض والحكومة معركة شهرية لتأمين رواتب الموظفين. الأمانة معركة يعني بيستخدموا فيها سيوف وشباري وعصي, وآخر معركة ارتقى فيها 45 شهيد و30 مصاب, ومعركة حاسمة كانت وانتصروا فيها. والله أنا شايف إنه إحنا المعركة طويلة

0: يبش مهندس
1: يبش مهندس يا مهندس عمر
2: لا بدنا واحدة للوزير لأنه يعني أنا بتوقع الوزير بتعب أكثر من المهندس في أي بلد. يعني المهندس بتعب شوي, الوزير بتعب أكثر, رئيس الوزراء بتعب أكثر, رئيس أو الملك بتعب أكثر وأكثر, وبالتالي كل واحد عقد تعبه الله يعطيه ألف عافية, وبنزل سلم التعب لعند أنه أقل واحد بتعب في البلد. أنا صراحة بتعب شو كلهم ساعتين بطلع ببرم فيهم الكلمتين وبخلص, شو وين التعب في الموضوع؟ انت شو بتعمل يعني؟ بتطلع بتكذب على الناس وبتنجي هيك شو؟ وانت شو بتسوي انت؟ ولا سعد قال يعني قال شو بيرفع التلفون وبتصل؟ شو التعب؟ روح شوف انت كيف مثلا وزارة المالية بتخوض معارك يعني زي اللي كان يخوضها صلاح الدين في حطين لتأمين نص الراتب. هذا لو بدها تخوضه كله, لو بدها تأمن الراتب كله المعركة بتكون أشرس. والله أول
3: يعطيك العافية والهم,
2: كثر الله خيرهم وجزاهم الله كل خير. ويعني احنا بنحمد الله مرة على يعني هذا, وبنحمد الله 100 مرة على انه يسر لنا بهيك حكومات. الحمد لله رب العالمين, والله بدونهم كان
3: شفينا بحضنك وارتحنا
2: يعني حتى لو مناش أبيات وإميات بكفي إحنا يعني بنشعر بالحنان الحكومي علينا أكتر من حنان أبياتنا وإمياتنا وخالاتنا وعماتنا وإخوالنا. والله لا بس بدون والله يعني خليها على الله. المهم بقول لك الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة بعثتي رفح والشرطة الفلسطينية حتى منتصف 2027. سامع شلون المهمة الأوروبية تمديد تقديم الدعم للحدود الشرطة الفلسطينية مباراة الشرطة الأوروبية 9 أشهر مراجع استراتيجية التي هم كانوا صاروا الأوروبيين يحكوا جمل زينا مراجع استراتيجية, هذا عربية هاي احنا بنحكي هذه الجمل اللي هو مثلا المراجعات الاستراتيجية والبعد الجيوسياسي والأفق السياسي والضبابية المنقشعة. هذه المصطلحات احنا اللي يعني الاستراتيجية مثلا هاي أهم شيء كلمة استراتيجية. البعد الاستراتيجي للشؤون الفلسطينية
4: يا بني ماني فرنجي حتى تحاجيني فرنجي يا بني ماني فرنجي.
2: هذا بقول لك الملوش ظهر بنضرب عبطنه, والملوش بطن بتدعس عليه.

على سيرة الفرنجي، يعني رب صدفة خير من ألف ميعاد، وأنا حدا مؤمن جدا بالصدف، لأنه أحيانا أنت بتصادف حدا بتكتشف أنه هذا الحدا يعني حدا محترم وحدا كويس، وبتصادف أنه يعني بصير معك شغلة إلى آخره. على سيرة الفرنجي بقول لك، في الخرطوم يعيد عثمان كرشي أحمد إصلاح ساعات قديمة داخل متجر وبالسوق الفرنجي، في عندهم سوق فرنجي والله سوق الخواجات. وبقول لك، هاي المهنة التي ورث عن أبيه وأجده وبدأ العمل فيها منذ أن كان في السادس عشر من عمره، ومن أوائل أصحاب المحلات الذين عادوا إلى السوق بعد توقف نشاطه خلال الحرب، ومع عودته بدأ الزبائن في جلب ساعاتهم القديمة إلى متجره لإصلاحها. في عنا احنا مصلح ساعات في البلد صح؟ مين في البلد مشهورين بالساعات؟ ها؟ ورشيد، ثلاثة عابدين عارف ورشيد، كل احترام عابدين رشيد عرفه. في يعني عائلات هيك بكون اشي ممتد، يعني جد الجد ممكن كان يشتغل بهذا الموضوع ورثها لحدا لحدا لحدا. المهم بقول لك، في السابق كان السوق الإفرنجي يعمل بلا توقف، وكان أصحاب المهن يواصلون العمل ليلا ونهارا. أما اليوم فيقول بأنه عدم توفر الكهرباء وتداعيات الحرب ما بين. طب أنا بدي أسأل سؤال، هلأ في الحرب السودانية مش أقل من 15 ل 20 مليون ضحية، ما بين قتلى، ما بين جرحى، ما بين مشردين، ما بين فقر، ما بين هدم منازل، ما بين كذا، بإيش خلصت الحرب؟ يعني شو نتائج الإشي السوداني؟ يعني شو مين انتصر؟ مين علق هذا؟ مين رفع الراية؟ يعني شو نتيجة الحرب؟ والله أقسم بالله عن جد بسأل، مين انتصر؟ يعني شو صار مثلا؟ شو النتيجة؟ وعليها قيس في كل الحروب الداخلية، حتى حربك مع نفسك شادي، مين انتصر أنت ولا نفسك؟ الحرب شغالة لليوم، بجنين طول كرم درب العاوي مشهورين تصليح الساعات. بدنا نعرف بالقدس مين صلحوا ساعات. عنا كنا عابدين ورشيد وعرفة، أوكي تحية لهم العائلات. في عائلات خلص معروفة، هدول بيكونوا كمان ناس رايقين وساعات. شو

هو يمكن في خل ثاني بستنى فيه أو خل ثانية بتستنى فيه، فيعني ترتب المواعيد. أه صح ولا لا؟ خل عن خل بيختلف أبو الخل. من انتصر في اليمن، ومن انتصر في العراق، ومن انتصر في ليبيا، ومن انتصر في فلسطين؟ صحيح الانقسام، مين انتصر في الانقسام تبعنا احنا؟ ما هو احنا كمان ذبحنا بعض يعني، مش اهون يعني عشان نكون يعني منصفين. انو انتصر فينا احنا في فلسطين؟ حداش او كلنا انتصرنا احنا؟ احنا بننهز مش صح. ما احتكم قوم إلى السيف إلا سلطه الله عليهم. في إحدى قاعات جامعة حضرموت يجلس الطلاب أثناء حضرموت، لمين تابعة، للحوثيين ولا للثانيين؟ ها؟ لمين حضرموت تابع؟ تحت سيطرة مين؟ والله ما بدري أنا أشوف على باقي، أنا دوب أعرف الخليل تحت سيطرة مين. الخليل تحت سيطرة مين صحيح؟ أنا مسيطر في الخليل. والله أحيانا أسئلة يعني بحاجة لأجوبة. والله العظيم يعني لو جينا سألنا سؤال، الخليل تحت سيطرة من؟ من يحكم الخليل؟ كابتن باندا ولا قائد المنطقة ولا المختار الفلاني ولا المنان ولا مزكي تحت باب الحارة ولا مين؟

الأغنية إنتاج فلسطيني، هاي الأغنية لبناني. أوكي هم تختلف. لبنان. أحلى ما في هاي الأغاني إنه بيستخدموها المراهقين اليوم بالتعبير.

حاسة بحالة انتصار مثلا، نفس الانتصار اللي بيكون في الحفلة الساعة 2 فجر، مع اختلاف أدوات القتال والمعركة، يعني أرض المعركة تختلف من إشي لإشي.

قلت له الهيبة من الله الله يأخذكم بلكي انتوا اللي هيبة تبعتكم خشمك تغلط علي يا ندمك تعرف هذه الأغنية بتخلي البالون ينتفخ بتخلي الولد الصغير يحس انه هو مع انه لا تعدي من قدامه بس يعني جرباني بتلاقي عملها حاله بس في اللي هي الهرمونات هاي بتطلع بعرفش كيف اذا شاف حاله مع اثنين ثلاثة وحطها وخلص يعني بيمشي تفهم كيف هذا من احد اهم اسباب المشاكل الاجتماعية الموجودة في مجتمعنا وهاي والله ولبسة المش عارف ايش انت متخيل شو نمط الاغاني الموجود عندنا في ثقافتنا في مجتمعنا اليوم هايو

يعني بطل مثلا زمان كان الايش عن الحب الحقيقي, عن الكرم, عن الضيافة, عن الاخلاق, عن اشي زي هيك. اليوم قطع للروس, قطع الرقاب اللي مش عارف ايش, اسد الليل, مخاوي القرد, مش عارف مين, النعرة والعصبية والدعوة للعنف بتلاقي رواج كثير كبير. والمشكلة بتشوف انت بعض ناس يعني بتقول يعني الأمانة أقسم بالله مش يعني في ناس بتلبك لهم كويس وفي ناس بتضحك لما تشوفها شو الخرايف, بس خلص ماشي كلها ترندات وماشي.

بعد الفاصل ولا خلص فيش داعي لفاصل. بقول لك محامية ترامب يا شيخ شاد يضلك بس قاعد في وجهي انت، وحط لي بنت البلد ومن أغنية لأغنية ولا واحد ظابطه معك. انساك من هالدواوين هاي، لو انا محلك بطلب هجرة ولا ظلك تقالب فيي احسن لك يعني. زفاف بعشرة مليون دولار، هذا ما انفقته محامية دونالد ترامب على هو أنه اللي بينفق على الزفاف هناك يعني. حيث اجتمع مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وشخصيات من عالم الرياضة والأعمال في زفاف محاميته السابقة ألينا حبة على رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون داخل فندق والدور في استوريا في نيويورك. طبعا أنا بلفظ وكأنه أنا بعرفني يعني هاي الفنادق وهاي المسميات يعني، بس هي جاي معي هيك. وقدرت تقارير تكلفة الحفل بنحو 10 مليون دولار، وتحدث عن استخدام حوالي 900 ألف زهرة في التزيين، ذبحوا حوالي 300 خروف أظني وأربع عجول، والنسوان عملوا لهم كيكة مع مضيفات جابوهم من شو اسمه تفهم. بقول لك فلان جوا هذا وأربع طن لحم خرفان، أربع طن لحم خرفان. وبقول لك ترتيبات الأزهار جلبت من داخل الولايات المتحدة وخارجها. تقدير التكلفة استند لمصادر تحدثت في موقع دون نشر.

التفاصيل مش بس على الزينة وعلى الورود. بتقول صحيفة نيويورك بوست بأن الضيوف تلقوا علب فردية من الكافيار في بداية العشاء زي بدأ نعمل لكم إياها رياض، وأنه الحفل شهد مشاركة فرقة موسيقية كبيرة أكيد أخذت مصاري، وأشارت إلى أنه حب ارتدى 3 فساتين في المناسبة، ومغني الراب الأمريكي نيلي أحيا احتفالا لاحق، وعمر عبد الله اتخذوا أتوقع غنى لهم غد بالضبط. ومن بين الحاضرين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وزير العدل الأمريكي توت بلانشن، وبطل ملاكم مايك تيلسون. وذكروا بأنه حضور مسؤولين وشخصيات أعمال بنا بدور اللحم كم خروف ذبحوا. واكتسبت ألينا حب مشارة واسعة من تمثيل ترامب في قضايا قانونية قبل عودته إلى الرئاسة. أما ميلدون فيشغل منصب الرئيس التنفيذي 10 مليون دولار.

بينما كانت محامية ترامب ترقص على أنغام عمر العبدالله بهذا العرس، كانت ولاية تينسي الأمريكية تستعد لتنفيذ حكم إعدام بكريستا بايك، حيث قبل يومين من موعد إعدامها المقرر طلبت أن يتولى فريق من النساء. هذا بقول لك قبل ما يعدموه بقولوا له اطلب طلب، فقال لهم انا قلت لهم انا بطلب شغله واحده، انه اللي يعدموني بنات، عشان ربنا الله الاختلاط والاشياء هذا بنفعش. ليش؟ بقول لك لانه هي تستند الى تاريخ من الاعتداءات الجنسيه تعرضت لها في طفولتها، واذ مضى تنفيذ في 30 فستصبح اول امراه تعدمها الولايات منذ اكثر من 200 سنه. ويل عمرها 50 سنه هاي الست، محكوم عليها بالاعدام. محاميها بيقول انه وجود رجال ضمن الفريق اللي سيقيدها وينفذ الحقن القاتل قد يعيد عليها صدمات مرتبطة، خايفين على مشاعرها انه يعني لما بدو يعدموها بلاش تتذكر قبل ما تنعدم عمليات الاشي اللي كان قبل تعرضت له من اعتداءات.

طبعا هذه القضية تعود لسنة 1995، يعني تعرف انه الوضع بجنن عندهم، يعني هاي القضية او هاي المشكلة صار لها من سنة 1995 واحنا اليوم في سنة 2040، حيث 40 صح؟ اوكي، حيث قتلت كولين البالغة كانت 19 سنة في مدينة وكانت لنا ضمن برنامج تدريب المهني يعرف باسم جوب كورس، ودينت بالجريمة عمرها 18 سنة وصدر بحقها حكم الإعدام، ومن يوم هلا اليوم هم بماطلوا فيها، اليوم لا بكرة، اليوم لا بكرة، اليوم لا بكرة. هذا الفساد عندهم برضو في أمريكا مش بس عندنا، يعني هم بيطالبوا بإصلاح السلطة وإحنا نطالب بإصلاح القضاء الأمريكي. شو بتماطلوا فيه إعدامها من 1995 1995 ل 2027، هاي احنا ابواب ال 27 ومش معدمينها لليوم. فساد، فساد.

هاي مشاركة من زميلنا سعد بكل قرأ قبل شوية. سعد بحب يتبع الأخبار, بتبع السوشيال ميديا يعني, هو هيك بقعد وبسرح تسرع غزالته. فبكل لقي على إحدى مجموعات السوشيال ميديا واحد كاتب طليقتي تركت كوكب الأرض كله, أجت اشترت الشقة اللي قبالي لأني نويت أرجع أو أرجع أتجوز, كيف أتصرف وشقتي ملك وما بدي أبيعها.

خبر خبر بقول لك في تخوف من اختراق حسابات 3 مليون موظف في البنتاغون مخترقين بياناتهم. اكثر شيء وقفني في هذا الخبر انه شو هو برايك؟ تقول لي شو هو؟ خبر بيقول اختراق بيانات 3 مليون من موظفي البنتاغون. وين الخبر بالنسبة لك؟ انه البنتاغون الله مادلين برافو 3 مليون موظف في البنتاغون. طب اخذوا الشعب الفلسطيني سكنونا في يعني كان وظفونا مراسلين يا اخي 3 مليون يخرب بيتهم يا زلم. أبصر ال وهذا يعني عن جد بحكي إنه كشفت حوادث سبرانية متتالية طالت مؤسسات أمنية وفدرالية أمريكية عن اتساع نطاق المخاطرة التي تواجه قواعد البيانات الحكومية. وإحنا عندنا واحد رياض خميس عامل فيها مدير على 3 موظفين 3 مليون البنتاغون ثلاثة مليون أنا عندنا بكون واحد ماشيين أربعة معاه بيشوف لك الدنيا شو غبره.

والله والله يا ابن عمي انه 3 مليون وبكل سائد واحنا مجننين الكره الارضيه واحنا كلنا يا دوب يا دوب بنعبي الطابق الاول من البنتاغون. انا حاس صوت الاغاني مزعج كثير عالي كثير معلي الليفل تبعهم وحالتي حالي انا وبجاهد هلا البنتاغون مش كلكانين في الثلاثة مليون لانه في جنود وفي موظفين مدنيين وفي مش عارف ايش وفي الاخير بقول لك كيف هذول تم اختراق يعني هذه العينة من الموظفين اذا اذا عينة الموظفين ابصر تابع لل مع اللي هو المسؤولين في الوطن العربي يعني ولا كنت اقول كلمه اكبر يعني ما هو في بعض مسؤولين في العالم العربي حتى يمكن يكونوا يرتقوا الى رؤساء دول موظفين في البنتاغون او الاخر يعني هيك نظن او هيك نعتقد يعني احنا هيك نعتقد او تربطهم علاقه وثيقه في البنتاغون معهم ولا مش معهم فهذا العينه 3 مليون هلا عمي طه 3 مليون موظف بيكون الخطر مش انه هذه العينة الخطر في انه كيف قدروا يوصلوا لحساباتهم واخترقوا بياناتهم واخترقوا اشيائهم

طب لو احنا هلا احتلينا امريكا كويس وسيطرنا على البنتاغون, كيف نتعامل مع هذول الموظفين؟ شو كنا نحكمهم؟ ثلاث مليون الموظفين, مش احنا بدنا نحتلها ولا لا؟ سعد انت مسؤول القطاع الشرقي في البنتاغون ولا ها؟ عندنا في مصر الكبتاغون الثماني المضلع, يعني قد البنتاغون اكبر من البنتاغون كبتاغون. احنا في فلسطين اعملونا هلا اذا كان في امريكا اسم الدفاع بنتاغون وفي مصر كبتاغون, فماذا تتوقع ان يكون اسم وزارة الدفاع الفلسطينية المستقبلية او المقر تبعها؟ شو اسمه؟ روح من هون

آخر خبر معنا اليوم عشان ما نطول عليكم أكثر. التعامل مع الأطفال، مين بيعرف يتعامل مع الأطفال؟ الأم، الأم ولا الأب أكثر؟ الأم. طب ليش الأطفال أو يعني بيروحوا لل يعني بيميلوا للأب تحديدا البنات يعني للأب أكثر؟ الأم الأب الأب ولا الأم؟ الأم الأب الأب الأب الأم. أنا بقول الأخت الكبرى ولا الأخ الأكبر، فيش داعي للأب ولا الأم يعني في هذا، أو التيك توك أو الواتساب. الأم ولا الأب؟ يلا نهوني. طيب سواء كانوا أم ولا أب ولا بنت الجيران ولا جيران ولا رياض الأطفال ولا رياض خميس ولا مين مكان، بقول لك لا تخليه ظل يستنى. يعني ما يعني أكثر شغلة بكرهها الطفل في التربية إنك ظل تقول استنى شوي، انتظر قليلا. هاي من العبارات اللي يعني بنفجروا الأطفال لما يسمعوها، وأقل إقناعا يعني استنى استنى استنى، وهم بيستمروا في الإلحاح ولا يستطيعون إيجاد ما يشغلهم في دقائق الانتظار اللي تبدو طويلة ومملة بالنسبة لهم. هذا الإلحاح لا يعني أنه الطفل يعني بيعاني من نفاد صبر، لكن بطرح تساؤلا بشأن علاقة أطفال الجيل الحالي بالانتظار في عصر أصبحت فيه كل الأشياء سريعة متاحة فورا فورا فورا فورا. يعني في عصر السرعة هل الأطفال مبرمجون على الانتظار ولا مش مبرمجين؟ يوحي إصرار الأطفال على الحصول على ما يريدون بشكل فوري بأنهم أصبحوا أقل صبرا من الأجيال السابقة، لكن الأبحاث لا تدعم هذه الفكرة بالضرورة. بقول لك في عصر السرعة صار مجرد الانتظار بالنسبة لهم كابوس، هو خلاص كبسة زر بياخد المعلومة، كبسة زر بياخد المقالة، كبسة زر بياخد الحصة، كبسة زر بياخد فأنت لما تقول له استنى واستنى وهات خلاص تجننوش يعني باش تفهم كيف. هاي الدراسة نشرت في علم النفس النمائي، كون 840 طفل على تأجيل مكافأة عبر ثلاث فترات زمنية ستينات ثمانينات وقت الأم للألفية، تبين أن أطفال المجموعة الأحدث كانوا قادرين على الانتظار مدة أطول في المتوسط، وتشابه خلفية المشاركين يجعل من الصعب تعميم النتائج. بمعنى أنه كلما مر الوقت كلما قل الانتظار ونفذ صبر الناس، وهذا ملاحظ أصلا مش بس عند الصغار، عند الكبار الصبر صار هالقدر.

شايفين شو خرب الأولاد كله يا حبيب امك يا علي كلوب البنات تدوب عليك تغلي غلي علي طبعا خير بعلي هو شو خرب علي غير ابو علي

تعلموا من أوغندا. شوف شو صار في أوغندا يا الشباب، تعلموا من أوغندا. بس انتوا ظلوا اضحكوا، ظلوا بس فاتحين تمامك وتطلعوا فيي. شوف شو صار في أوغندا يا حبيبي. في 29 سبتمبر أيلول الجاري يقف الصحفي والمذيع الأوغندي إدوارد روكيدي، اسمه طويل يعني، أمام قصر كاردوذيكا في مدينة فورت بورتال، مش عشان يقدم نشرة أخبار ولا عشان يعمل تقرير صحفي، بل ليتوج ملك تفضل للمملكة تورو، إحدى الممالك التقليدية. وتم اختيار هذا المذيع بعد وفاة الملك أويو. أهم الخبر، الخبر غلط، الخبر غلط. في اقطع السلك، في تشويش، في تشويش في البث. بعد شو اسمه آب الماضي 34، بعدما اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره وظل ملكا 30 سنة، كفي 30 سنة. لكن انتقال العرش لم يمر بهدوء، وظهر اسم وريث آخر يقول أفراد من عائلة الملك الراحل بأنه ابنه. وسيتو كتبها في 2022 سمته خلف له، في حين تقول جهات داخل المملكة بأن إجراءات الخلافة التقليدية أفضت إلى اختيار هذا المذيع. سلام، اشتغل صحفي أكم من سنة، بعدين مات الملك، لقيوا أنه هو ملك، صار ملك. وإحنا خايفين أنه المملكة تضيع، إحنا عشان لما تصير في مملكة بنشوف الملك، بس ساعتها لا فيش مملكة، ما فيش مملكة، هو مملكة، بدنا مملكة. أنا بقول خليني أصلح الهيدفون وخلي الملك للمملكة. طلع شايفين حال الملك، هاي الملك والله اللي عامل فيها ملك في تركيا، محمد صلاح، مشبح، انسى ما شاء الله.

0: ملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسيد يسوي مقرب فيها زلمة، هو الاحتلال ما نعسيد يسوي منهون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: في حياة الشعب القديم نرى الله يشدد على الوصايا التي تتعلق بجوانب في حياتهم هم ضعيفون فيها، والتاريخ يشهد بخرق الشعب لوصايا السبت وتجنب الأوثان وتقديم العطاء للرب. الله يطلب منهم أن يكونوا قديسين في حياتهم اليومية، فهل يطلب منا ذلك اليوم؟
2: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر اللاويين عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا. باقة اعتذار إلى أمي قبل بدء وجودي. كنت في وجودك حلما وشوقا وقلقا مغموسا في الألم، ومنذ اللمسة الأولى في تكويني تكونت متاعبك، وكلما تقدمت في أحشائك كلما زادت معاناتك، وقبل بزوغي من رحمك كان يعتصرك الألم، وحين ولدت حملوني مبللا بدموعك، أما في مرضي كان كل أنين يصدر مني يوقظ أنينك ويسهر معي الليالي الفائضة بالآلام حتى تعبت الليالي ولم تتعبي. وحين كنت أذهب إلى دراستي وبعد ذلك إلى عملي كان قلقك يتابعني منذ خروجي من دائرة عينيك، ولا يطمئن قلبك حتى تجديني، ولا زلت حتى بعد أن صار لي بيتي الخاص تتابعين أخباري. أمي، كم أقدر ألمك المسكوب. أطلب من ربي لأن يجعل قلبي يقدر حبك وأن يغفر لي كل تقصيري في حقك.

أنت يا أمي رجائي وهدايا في الحياة، وهنائي وسمائي ملجئي في النائبات. وجهك الطافح بشرا نور هدي وسلام، شخصك الناشر طهرا زهرة بين الأنام. حبك كالزهر يزهو كاسيا صدر الحقول، عطفك يا أم يسمو عاطرا يسبي العقول. حبك القدسي زاها شعى من حب الإله، بغذاه أنمو دوما كيف أرضى بسواه. كل ما في الكون يفنى مثلما تفنى الزهور، وحنان الأم يبقى أبدا كل الدهور.

من من هؤلاء الأولاد يحب أمه؟ كان لامرأة ثلاثة أولاد، وكانت قد عزمت أن تتركهم لرحلة طويلة ولا تعرف إن كانت ستعود إليهم أم لا، فجمعتهم وطلبت من كل منهم أن يبرهن على حبه. فخرج الأول ورجع بلوحة من الرخام حفر عليها اسم أمه بخط جميل، وجاء الثاني بباقة ورد رائحته عطرة، وجاء الثالث ودخل في حضن أمه وقال: أماه، ليس لي رخامة ولا ورد، بل لي قلب واسمك العطر محفور فيه. ثم قبلها: هل عرفت صديقي من منهم يحب أمه أكثر؟

0: كانت دراستنا في الحلقة السابقة منصبة على القداسة العملية التي يريد الله أن يراها في حياة شعبه، وذلك من خلال الأصحاح 18 من سفر تأملنا اللاويين. سنتأمل اليوم في الأصحاح 19 من اللاويين. ما زلنا في القسم من سفر اللاويين الذي يشرح الوصايا العشر بمصطلحات الحياة الاجتماعية للأمة. إنه قسم عملي للغاية. ناموس الله موجود ليخبرنا بما يلي: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. كان هذا أساس كل أوجه حياة الشعب. الله يريد أن تهيمن قداسته على كل مناحي الحياة اليومية، وهذا ما نحتاج أن ندركه اليوم. الأمر ليس نظريات يا أخي، فالله يريد أن يدخل إلى أعماق جوانب حياتنا. الناموس لا يمكنه أن ينتج القداسة التي يتطلبها، كان يطالب دون أن يزود. الناموس يكشف عن البر، ولكنه يطالب بمستوى ليس في متناول البشر. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وكم هو رائع أن الله أعطانا روحه القدوس ليسكن فينا. هذا هو المحرك الذي نحتاجه لعيش مسيحي قويم. ترد عبارة أنا الرب أو أنا الرب إلهكم حوالي 16 مرة في هذا الأصحاح. الله يرسم الخط الفاصل بين الخطأ والصواب، وهو الوحيد القادر على التمييز بين الطاهر والنجس. سنقرأ أولا من العدد الأول وحتى 12 من الأصحاح 19.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي، أنا الرب إلهكم. لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم، أنا الرب إلهكم. ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها، يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وإذا أكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به، ومن أكل منها يحمل ذنبه لأنه قد دنس قدس الرب، فتقطع تلك النفس من شعبها. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه، ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب.
0: الله يعطي هذه الإرشادات لموسى معطي الناموس، وهو يتوسع في جزء من الوصايا العشر. الله كان وما زال يطالب بسلوك مقدس على أساس واحد، وهو أنه قدوس. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله، يقول بولس. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كانت هذه الآية من رسالة بطرس الأولى. الفرق الكبير بين السلوك المطلوب تحت الناموس والسلوك المطلوب تحت النعمة اليوم هو وجود الدافع المحرك في شخص الروح القدس الحال في المؤمن. نحن الآن

0: مرتبطون بالمسيح الحي وليس بآدم أو الناموس، ولهذا علينا أن نسعى لنرضي المسيح. تحت الناموس حاول الناس أن يحفظوا الوصايا بجهودهم الخاصة، ولكنهم تعلموا أن الجسد يفشل. بالمقابل نحن نمتلك روح الله في داخلنا. تقول رسالة روميا: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. لم يصل الناموس أبدا لهذا الحد، أما ابن الله فيريد أن يرتقي بنا لهذا المستوى. والآن يشدد الله على الوصايا التي تتعلق بجوانب في حياتهم هم ضعيفون فيها، والتاريخ يشهد بخرق الشعب لوصايا السبت وتجنب الأوثان وتقديم العطاء للرب. الله يطلب منهم أن يكونوا قديسين في حياتهم اليومية. ليس من الغريب أن يبدأ الله بالحديث عن طاعة الأب والأم، لأنهما يقفان في مكان الله بالنسبة للأولاد، حتى يتعلم الأولاد طاعة الله من خلال طاعة الوالدين. ثم طلب أن يحفظوا السبوت. كان الله يطلب سبع وقت الإنسان وعشر ممتلكاته. هاتان الوصيتان تضمان التقسيمين الرئيسيين للوصايا العشر. هناك واجب نحو الإنسان وواجب نحو الله. لم يرتكز ناموس السبت على أساس أدبي، بل كان وصية واجبة للشعب القديم، ولكنهم في ارتدادهم رفضوا أن يحفظوا السبوت، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. كان عليهم حتى ألا ينظروا إلى الأوثان ولا يلتفتوا إليها، لأنها كانت مغرية للنظر. مرة أخرى نجد أن ذبيحة السلام كانت اختيارية، ومع ذلك كان على مقدمها أن يلتزم بحذافير الطقوس. أي انحراف عن ذلك كان يقضي بدفع الثمن أمام الشعب قدوة لهم. كثيرون اليوم يظنون أنهم يستطيعون القيام بعمل الله كيفما يشاءون، وأن لهم مطلق الحرية، لا سيما إذا كانوا يعطون الكثير من أموالهم لهذه الخدمة. ولكن كلا يا صديقي، علينا أن نخدم الله بشروط الله. الأمر اختياري وتطوعي، هذا صحيح، ولكن إذا ما أردنا أن نقوم به فيجب أن نفعل ذلك وفقا لنواميس الله، تماما كما كانت تقدم ذبيحة السلامة الاختيارية. للأسف يقوم الكثيرون بتقديم الأعذار لطريقة عمل الأعمال التطوعية، ولكن الله يقول: إذا أردت أن تعمل شيئا لي فاعمله بطريقة صحيحة. لا تحاول أن تعمل عمل الرب دون إتقان، دون أن تضع كل قلبك وحواسك فيه. ثم نرى بعد ذلك عناية الله بالفقير. الله لا يشجع التسول، فهو لا يريد أن يجلس الناس وينتظر الإحسان. كان يهتم بالفقراء بتوفير مجال العمل لهم. الله مشغول بأمر المسكين والغريب، ويجب أن يزرع هذه المشغولية في قلوب شعبه، حتى إذا جمعوا الحصيد وضموا المحصولات فلا ينسوا المسكين والغريب. فالحاصد الذي يجمع غلته وملتقط الكرم الذي يجني ثمره لا يجب أن يجمع كل ما في زوايا الحقل أو الكرم ويظهر شحا وبخلا، بل يجب أن يترك لقاط الحصيد ونثار الكرم كرما منهما وإحسانا ورأفة بالمسكين والغريب، حتى يفرحا بغنى الله الذي أمامه شبع وفي يمينه نعم، الذي يفتح يديه فيشبع كل حي رضا. وطريقته هذه جعلت الغني والفقير يعترفان بيد الله المنعمة. في العدد الحادي عشر نرى صياغة للوصيتين الثامنة والتاسعة: لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور. الاحتيال هو نوع من أنواع السرقة حسب قوانين الله. في العدد الثاني عشر نرى الوصية الثالثة: اسم الله قدوس، ويجب أن يظهر رجل الله القداسة في الأعمال والصفقات التجارية. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من العدد الثالث عشر وحتى الثاني والعشرين من الفصل التاسع عشر.
1: لا تغصب قريبك ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة، بل اخش إلهك، أنا الرب. لا ترتكب جورا في القضاء، لا تأخذ بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. فرائدي تحفظون، لا تنزي بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهي أمة مخطوبة لرجل، ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب، لا يقتلى لأنها لم تعتق. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه إلى باب خيمة الاجتماع، كبشا ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن بكبش الإثم أمام الرب من خطيته التي أخطأ، فيصفح له عن خطيته التي أخطأ.
0: علينا أن ندفع أجر أي إنسان يعمل لدينا. إذا أردنا أن نعرف أفكار الله من جهة تصرفات كهذه، فعلينا أن نسمع لصوت الوحي على فم يعقوب في رسالته: هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. ثم يتابع: حكمتم على البار، قتلتموه، لا يقاومكم. الرب يسمع صراخ البائسين من الفعل المأجورين، وها هي عواطف محبته وعنايته بهم ظاهرة في أحكامه التي دونها لشعبه. والقلب الذي لا يذوب حنانا إزاء هذه النعمة الظاهرة من الله عليه أن يسير بمقتضى الأحكام المدونة هنا، لأن الله لا يرضيه أن تتقسى قلوب الأغنياء بما يجمعونه من ثروة في خزائنهم إلى حد إهمال نداء المسكين وصم الأذان عن صراخ الأجير المهضومة حقوقه. ما ألطف عناية الله الذي يسكن الأبدية ويتنازل لمشاركة الأجير المسكين في أفكار قلبه، وهو القدير العليم بما في صدر ذلك العامل الذي ينتظر ثمرة تعبه وعرق جبينه. لا يليق بصاحب العمل أن يصرف الأجير بقلب جريح فيجرح معه قلوب زوجته وأولاده أيضا، بل عليه أن يبذل كل الطرق حتى يصرف له ما يستحقه. وقد احتمل عناء العمل وحر النهار لكي يريح عائلته، فلا يصرفهم إلى فراشهم يتضورون من الجوع. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة. يا لها من أشياء فظيعة، إذ كثيرا اليوم ما يستغل بعض الذين فقدوا الرحمة المعوقين لتحقيق أغراض طماعة. من جهة أخرى نلاحظ قلب الله الرقيق تجاه الضعيف والمغلوب على أمره والمعوق. ثم ينطق الله بكلمة موجهة لجميع القضاة الذين يجلسون على كرسي القضاء: يجب أن يفهموا ضرورة إجراء الحكم حسب طريقة الله. كتب شكسبير وقال: السماء فوق الكل، وفيها قاض لا يمكن أن يفسده أي حاكم أو ملك. أما سقراط الحكيم فقد قال: أربعة أشياء تخص القاضي: السمع بدماثة، الإجابة بحكمة، الاعتبار بتعقل، والقرار بلا تحزب. بعد ذلك يأتي الحديث عن الوشاية وهي أمر مكروه. من الأفضل الالتزام بالصمت إذا كان قول الخبر وإن كان حقيقيا يدمر قريبك وسمعته. قال أحدهم: قد لا تصدق كل أمر تسمعه، ولكنك قد تكرر قوله. لا تقف على دم قريبك، ذلك يعني القتل، والرب يسوع جمع الكراهية مع القتل. الجواب على كل هذه النواهي السلبية موجود في الأمر الإيجابي التالي: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. حق لك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. هذه صور ليعلمهم عدم خلط الخطأ بالصواب. يقول بولس: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ويسوع قال: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. بعد ذلك يرجع بنا إلى الوصية السابعة: هل يوافق الله على العبودية؟ كلا، الله يعترف بالموقف الخاطئ الذي أوجدته قلوب البشر المتحجرة كما فعل مع الطلاق. وكان الأمر يعتبر خطية من جهة الإنسان، وكان عليه أن يحضر ذبيحة إثم. ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها، 3 سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. الدرس الروحي من وراء عملية تقليم الأشجار هذه هو أن أول الثمار تخص الله، وأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 19 بدءا بالعدد 26:
1: لا تأكلوا بالدم، لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لا تقصر رؤوسكم مستديرا، ولا تفسد عارضيك، ولا تجرح أجسادكم لميت، وكتابة وسم لا تجعل فيكم، أنا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا، لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. ثبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل، ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق تكون لكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر، فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها، أنا الرب.
0: إرشادات هامة وعملية موجودة في هذه الآيات. هناك 6 وصايا تدين التعامل بالسحر والخرافات. كان عليهم ألا يتصرفوا كالوثنيين عندما يموت أحد أقربائهم. أما السبت فهو علامة العلاقة بين الله والشعب القديم، وكان يجب حفظه. التعامل مع السحر والأمور الشيطانية أمر ممنوع حسب الكتاب المقدس، واحترام الأكبر سنا واجب. كان يجب احترام الغريب وإظهار اللطف تجاهه، متذكرين أنهم كانوا غرباء في أرض مصر. الأمانة والنزاهة في الصفقات التجارية وعدم الغش في الموازين، هذا ما يميز أولاد الرب عن أولاد العالم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: بيتك وتدخل السحب على الكاش, أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال, كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة, برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الجوائز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لا حبيبي
1: لكن زلنا المصمار.
0: لا حبيبي شكرا.
1: لك وين رايح؟

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم حديث البلد. الكل بتحدث عن البلد وهموم البلد ومصايب البلد وين رايح البلد، لكن ما حدش يعني واضع خطط من أجل تعزيز صمود هالمواطنين في هالبلد. الأمور ربما كل يوم نسمع أخبار جديدة، تطورات جديدة، كثير الناس اليوم حتى يعني أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال توقفوا عن الاستثمار المؤقت حتى يعرفوا وين الأمور متجهة. كل واحد بتسأل شو بتعمل، بقول لك بننتظر مرحلة انتظار إلى أين ستتجه الأمور. حقيقة بدفع الثمن هو المواطن، المواطن اللي بيعيش في ظروف صعبة، المواطن اللي مستمر في رحلة الصمود والتحدي ورحلة البقاء على الأرض، المواطن اللي مطلوب منه يدفع جميع التزاماته بغض النظر هل هو يعمل أو لا يعمل أو في عمل أو ما في عمل، المهم إن مطلوب منا يلتزم بكل التزاماته. فكيف للمواطن أن يلتزم بجميع التزاماته في ظل عدم وجود أي جهة أخرى ملتزمة بالتزاماتها؟ عندنا أزمة التزامات. تحيات المحبة دائما نقولها لكم ولكل متابعينا ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فم. نبدأ مساءنا كالمعتاد بيا الله ويا رضا الله ورضا الوالدين، ودائما متفائلين بأن الظلم له مدة وبأن الهموم كالغيوم لابد أن ترحل يوما ما، وأن دائما بعد العسر لابد أن يأتي اليسر. فاستبشروا بالأفضل القادم بمشيئة الله تعالى. الكل بتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة، الكل اليوم أصبح مديون، يعني بنتحدث عن 3 سنوات الوضع صعب جدا، الوضع الاقتصادي، الالتزامات كبيرة أصبحت على المواطنين، العبء أصبح كبير، المواطنين اللي كانوا مدخرين بعض الأموال أصرفوها، اللي كان عندهم أي شيء أصرفوه على أمل إن هاي الفترة ما تمتد طويلا، لكن استمرار الأزمة وطول مدتها جعل المواطن يعني يصرف كل ما بحوزته على أمل أن تتحسن وأن تأتي الأيام الأفضل، لكن هذه الأيام الأفضل ربما ستتأخر أو تأخرت نوعا ما، مما جعل كثير من العائلات التي تكشفت، كثير من العائلات التي أصبحت اليوم تبحث عن طرق أخرى للعيش الكريم، عن مصادر رزق أخرى في ظل ارتفاع كبير في نسبة البطالة، في ظل عدم وجود سيولة أيضا في جيوب المواطنين. يعني أي مشروع بفكر، أي مواطن يفتتح أي مشروع بفكر كمان إن الناس يعني ما معها سيولة للشراء والبيع وما إلى ذلك. فبنتمنى إن القادم يكون أفضل، وبنتمنى إن هاي الأزمة ما تمتد أكثر وأن يكون فرج الله قريب. الفلسطينيون ربما يترقبون أسعار المحروقات بعد ما ارتفعت أسعار البنزين، وصلت إلى رقم قياسي في إسرائيل، وصل لتر البنزين لثمانية شواكل وسبعة وعشرين أجورة، حيث قالت مصادر عبرية أن أسعار الوقود في إسرائيل سترتفع مجددا لتسجل مستوى قياسيا جديدا، إذ سيصل سعر لتر البنزين من نوع أكتان 95 إلى 8 شواكل و27 أجورة، بزيادة قدرها 52 أجورة مقارنة بالسعر الحالي. وأعلن مدير الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية اليوم أن زيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء على الخميس. وبحسب القرار لن يتجاوز سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية شاملا ضريبة القيمة المضافة 8 شواكل و27 أجورة، فيما ستبقى رسوم الخدمة الكاملة عند 26 أجورة للتر الواحد. وأوضحت إدارة الوقود والغاز أن الارتفاع الحاد في أسعار البنزين يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب تعديل ضريبة الإنتاج. وكانت ضريبة الإنتاج قد خفضت الشهر الماضي بنحو 50 أجورة للتر الواحد بموجب قرار مؤقت، على أن ينتهي العمل بهذا التخفيض في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول، مما يساهم في دفع أسعار الوقود إلى مستويات أعلى. هذا بالنسبة طبعا للمحروقات والبنزين وارتفاع البنزين في إسرائيل. والكل بيعرف إن عندنا احنا في الضفة الغربية بنشتري المحروقات من إسرائيل، فالارتفاع هناك حتما سيلقي بظلاله أيضا بظلاله على أسعار الوقود عندنا في الضفة الغربية، بانتظار بيان هيئة البترول اللي غدا ستصدر في ساعات المساء أسعار المحروقات لشهر أكتوبر، والكل يترقب نسبة الارتفاع. نتمنى من أصحاب محطات الوقود يعني ما يستغلوا كل شهر هذا الموضوع، يعني بكرة بجوز نتفاجئ أنهم يقولوا البنزين خلص مضلش، حافظوا على المخزون داخل صهاريجهم وداخل خزاناتهم، وإذا ارتفع فجر الخميس بعودوا بقولوا وصل البنزين مع السعر الجديد. تخيلوا قديش في ناس بيستغلوا حتى أزمات الناس، قديش في ناس بيفكر إنه يستغل أي ظرف بعيش هذا الشعب الفلسطيني. نتحدث عن بعض محطات الوقود وليس كلها، مع العلم ان الهيئة العامة للبترول الشهر الماضي قبل ما يرتفع اسعار المحروقات يعني قالت المحطات انها سكرت ابوابها لعدم وجود المحروقات، وعندما تم الكشف على الخزانات في بعض محطات الوقود وجدوها مليئة، وكان ينتظروا بالسعر الجديد ليستغلوا هذا المواطن الضعيف، المواطن الذي يتلكأ، المواطن اللي مش قادر يا نزار يتنفس، لكن بعملوا له كمان ضيق نفس أكثر وأكثر. خلينا نذكر بأرقام هواتف موال التي أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا، لمن يود التعليق التعقيب النقد الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: حبيبي المساء على أخونا أبو إيهاب من ملحمة الأكابر، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا ملحمة الأكابر دار صلاح الشارع الرئيسي. أخونا أبو ركان بيقول إن شاء الله بصير لتر البنزين بشكلين، يعني هم ما بتأثروش كثير يعني، لكن بيستفيدوا في الارتفاعات ما دام لا يوجد محمد ولا يوسف ولا إبراهيم ولا موسى فنحن في غابة الجحيم. شكرا للصديق اللي ما ذاكر اسمه. كمان سالم عبيات أبو فريحة صديقي العزيز الغالي يسعد مساك، شكرا كثير أخويا سالم على باقة الورود اليوم. أبو ركان شكرا كثير على تواصلكم نبيل سواعدة، زمن الطيبين يسعد مساكم. وسام أبو طير مساء الورد والفل، لكل اللي بتابعونا من خلال إطلالة موال المسائية وحديث البلد. يسعد هالمساء. وهي باقات الورود عادت من جديد عن طريق أخونا سالم عبيات، يديم عليك الصحة والعافية وهدات البال يا رب. صديقنا عيسى أبو سعد أبو رجائي صديقي العزيز الغالي يسعد مساك، بمس كمان على مجد الراجي مساء الخير، حنا رجا مساء الخيرات، أبو عيسى تاج الرأس الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يسعد مساكم أبو رجائي كل الموجودين عندك يسعد مساكم. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، أخونا أبو الأيسم شكرا كثير. محمد صافي أبو سليمان مساء الخيرات، تلي النصار مساء الخير، عاطف مشعل، محمد أبو زياد ربايعة يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. عمر حساسنا يسعد مساك عمر صديقي العزيز ولكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم. خلينا نذكر بأحوال الطقس، كيف تبدو أحوال الطقس خلال الساعات المقبلة، كل ذلك من دائرة الأرصاد الجوية ومأمون العصائر.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح السائدة بشكل عام غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، تسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-14، نابلس 26-15، جنين وطلباس 30-19، أريحة والأغوار 35-23، طول كلمة قلقيلة 29-19، غزة وخان يونس 27-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: إذن كان هذا الأستاذ مأمون عصايرة الناطق الإعلامي للأرصاد الجوية. يسعد مساكي أم محمود، شكرا كثير. يعني بنمسي كمان على صديقنا أبو محمد بن أرطاس الله يسعد مساك أبو محمد صديقي العزيز. طبعا أخونا أبو محمد دائما بنوجه له كل تحيات المحبه والتقدير، ولكل اهلنا في بلده رطاس الغاليه على قلوبنا جميعا. عمر ابو محمد شكرا. ام الوليد يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. محمد ابو محمد قرايب قرابصة يسعد مساك، شكرا كثير. وبنمسي على دكتورنا الحبيب ابو فادي ابو هنيه الله يسعد مساك دكتورنا الغالي، شكرا كثير. كل بلش يلمح، يعني اللي مفكرين ينزلوا للانتخابات التشريعية بلشوا يلمحوا حالهم. بلشنا نشاهد صور كثيرة ببدلات وجرافات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسمع عن قوائم، القوائم اللي سجلت بلشت تنشر بأسماء أعضاء هذه القوائم. وما شاء الله عندنا يعني يوم تطلع على السيرة الذاتية للمرشحين بتقول معقول عندنا كل هالكفاءات اللي كانت مش مبينة، يعني بتكون سيرته الذاتية ما شاء الله عليها، ما شاء الله يعني بجوز بينافس فيها على مستوى العالم من خبرات وشهادات جامعية وشهادات عليا وخبرة، وخاصة اللي بضعوا قال ناشط في مجال حقوق الإنسان، ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين، مع العلم ان احنا لم نسمع بهم ولم نسمع عن هؤلاء قبل ما يترشحوا للانتخابات. فعن اي مواطنين كانوا يدافعوا وعن اي مواطنين كانوا يقفوا الى جانبهم؟ بجوز احنا بنسمعش في وسائل الاعلام او نرى او نقرا عنهم، وكانوا هم يعني من المدافعين عن حقوق الانسان. يا اخواني اللي بدي يذكر بسيرته الذاتيه ان مدافع عن حقوق الانسان، يعني بدي يذكر ان في اي مؤسسه تطوع، وين المؤسسات اللي كان يعمل فيها، وشو الامور اللي كان يدافع بها عن المواطنين، خاصه ان المواطن اليوم غلبان وطفران وعايف حاله، عايف حاله. ولم نسمع يوم الايام اتصل فينا واحد وعرف عن نفسه قال انا الفلاني المدافع عن حقوق المواطن، الا اذا انتم سمعتوا ودافع حد عنكم بشكل خاص، هذا شيء لم نسمع به نحن. عيش حياتك، الله يسعد مساءك. أخونا عوض أبو صوي يسعد مساءك، سلامات أخي أبو قصي. حقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والاحترام لأثير راديو موال على متابعة الأمور، والشكر أيضا موصول للأخوة في بلدية بيت لحم على سرعة استجابتهم لبدء العمل بتجهيز ما تبقى من شارع برك سليمان السوق المركزي. كل الشكر والمحبة والاحترام لأي مسؤول غيور ويتابع مشكلات المواطنين. يسعد مساك أخوي عوض وأبو الأيهم طبعا، ودائما نسعد بهذه الكلمات الطيبة، ودائما أخونا يعني أبو الأيهم أخونا عوض أبو صوي، بما أن رجل مؤسسات وكان يخدم في مجلس قروي رطاس وعلى مستوى رطاس، يعني هؤلاء الناس اللي خدموا بيعرفوا شو قيمة العمل الحقيقي. فكل إنسان يعمل في هذا الوطن يجب أن نقول له شكرا، والإنسان اللي ما بعمل وجالس على كرسي يا إما بترك الكرسي يا إما بقوم للعمل، لأنها أمانة يا أخوان، أمانة وسيسأل عنها. يعني الموضوع مش سهل انك تقول انا خلاص ضمنت هالمقعد في المجلس البلدي ولا المجلس القروي ما حدش قدي، لا، امانة راح تسأل عنها. والمواطنين كمان بيحاسبوا، يعني صدقوني في اعضاء بلديات لحتى اليوم ما بنعرف اساميهم، يعني او حتى بنعرف اي شيء عنهم. فهؤلاء كمان بنوجه لهم كل تحيات المحبة، بنقول لهم قوموا قوموا إلى العمل. الساعة ساعة عمل الآن في الشوارع، ساعة عمل الآن في خدمة المواطنين، المواطنين اللي انتخبوكم. أمجد النجار يسعد مساك دائما وأبدا. طبعا أخونا أمجد النجار هو صديقنا وهو شقيق زميلنا الغالي العزيز نزار، يسعد مساك ومساء أمجد، دير بالك على نزار. والله بيسويها. طب خلينا نتوقف نزار عما يجري في الوطن حقيقة. الاستيطان يتصارع في الضفة حسب يعني تقارير لعدة وسائل إعلام غربية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية توسعة وتشييد 3 مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية ضمن مستوطنات حصلت في شباط وإبريل نيسان عام 2026 على مصادقة من الحكومة الإسرائيلية. وتظهر مقارنة الصور الملتقطة بين إبريل نيسان وسبتمبر أيلول تشييد المستوطنتين غاد نيثان ومجدال واقعتين جنوب وجنوب شرق مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ومستوطنة غاد نيثان تقع ضمن ما يسمى مجلس غوتس عطسيون الإقليمي، وستكون هذه المستوطنة الأبعد جنوبا ضمن نطاق المجلس الإقليمي، كما ستشكل جزءا من توسع المجلس باتجاه مدينة الخليل. في حين أعلنت إسرائيل رسميا افتتاح مستوطنة مكدا وبدء توافد أولى عائلات المستوطنين، المستوطنة الواقعة ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي لجبل الخليل قرب مستوطنة أدورة، وذلك في 31 من آب الماضية. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا الأخوة الصديق الدكتور حسن بريجية المختص والخبير في شؤون الاستيطان. أبو أسيد الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك، مساء الخير ومساء النور والسرور والورد والبخور.
0: نعم، عندما نتحدث عن التصارع الاستيطاني في الضفة الغربية نتحدث كل يوم عن بؤرة وكل يوم عن قرارات جديدة بزيادة البناء في المستوطنات أيضا القائمة، كيف هي الصورة في الضفة الغربية أبو سيد؟
3: الصورة في الضفة الغربية يعني بسبب الانتخابات وبدون الانتخابات شرعنا أسبوار استيطانية، المصادقة على مخططات استيطانية، المصادقة على مزيد من الوحدات السكنية الاستيطانية، المزيد من شرعنة البؤر الاستيطانية والمصادقة على مستوطنات جديدة وأوامر عسكرية بشكل متزايد لتأسيس أو فتح شوارع التفافية تخدم المستوطنين والتجمعات الاستيطانية، مزيد من الهجمات المنظمة والممنهجة والموجهة من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وجميعنا رأينا كيف أن سموتريتش يعني امبارح لسه كان بيحكي عن حرب على الضفة الغربية للدفع باتجاه التهجير القسري. هناك إبادة جماعية عسكرية تجري في غزة، وهناك تهجير قسري استيطاني يجري في الضفة الغربية، وهناك عزل في مدينة القدس، عزل لكل ما هو عربي وفلسطيني وتغيير ملامحها وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا فيها. هذا الحال في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مزيد من البوابات العسكرية، مزيد من الأوامر العسكرية، مزيد من أوامر وضع اليد، مزيد من الإعلانات أراضي الدولة، مزيد من فصل الأرض الفلسطينية عن بعضها البعض، مزيد من فصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض، في المقابل وصل التجمعات الاستيطانية ببعضها البعض، وصل الطرق تخدم يعني المستوطنين يتحركون فيها بحرية، والفلسطينيين كما نرى كل يوم على الجبل وعلى عين سينيا وعلى جميع نقاط التفتيش كيف انه الجيش يتحكم في التنقل ويعيد حركة المواطن الفلسطيني. والآن نحن على أبواب موسم الزيتون، الموسم الرابع على التوالي، هناك أوامر عسكرية لمنع الفلسطينيين من جد الزيتون في الأرياف، وهذا هو حال الفلسطيني الآن. وكلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية كلما زادت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات وجرائم الحرب التي تجري بحق الشعب الفلسطيني.
0: نعم أبو سيد، عن نتحدث بصراحة جميع برامج القوائم الانتخابية الأحزاب الإسرائيلية يعني جميعها مجتمعة تدعو إلى تعزيز الاستيطان، وربما يعني أصبح الاستيطان شيء واقع عند هذه الأحزاب. لم نسمع في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية عن أي حزب يعارض الاستيطان في الضفة الغربية.
3: الاستيطان يعني بدأ في الضفة الغربية منذ عام 1967، تفريغ الأرض وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع الله يعزك من جميع مزابل العالم. ومخطط ألون اللي هو ألون بلين الذي موجود من عام 1967 هو يتحدث الآن عما يجري الآن، يتحدث عن عزل القدس، عزل الشمال، عن الجنوب، عزل السيطرة على الأغمار ومنطقة النقب، كل ذلك موجود في ألون بلين عام 1967، بمعنى أنه الاستيطان هو نهج صهيوني منذ عام 1967، حتى من قبل، من عام 1870 ومن أيام خيبر، أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: نعم، توقعاتك أبو أسيد، يعني هل الحملة الانتخابية كلما اشتدت سيزيد الضغط في الضفة الغربية؟
3: صحيح، كلما ذهبنا إلى الانتخابات كلما زادت وتيرة العنف والانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية.
4: نعم،
3: لأن احنا تعودنا يعني من غير هالحكومة هاي، دائما لما بيصير انتخابات إسرائيلية دائما الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية هي القربان.
4: نعم، سؤال أخير، ما هو المطلوب رسميا من المؤسسة الرسمية الفلسطينية؟ هل هناك سيكون صدى لأي مطالبة لأي إجراءات رسمية فلسطينية في المحافل الدولية، أم أن ذلك أصبح يعني من الماضي شيء الميؤوس منه أبو سيد؟
3: لا لا، القضية الفلسطينية فيها البعد الإنساني، ورأينا كل دول العالم ردة فعلها، وكل ماله يعني ردة فعل العالم في تزايد، وليست عنك بريطانيا ببعيد وأسبانيا وحتى ألمانيا، والجمهور أو الشعب الأمريكي كذلك، وفي كل مكان كل العالم الآن مع القضية الفلسطينية. ما أريد أن أقول لك أخي عثمان أنه يعني حالة الصمود التي يمثلها الشعب الفلسطيني شعبا وحكومة وبشكل رسمي وبشكل شعبي، الكل تحت الاحتلال والكل صامد والكل تحت الحصار، كل الشباب اللي بيستشهدوا في أراضيهم، كل الذين يعتقلون في أراضيهم ومن منازلهم بيجوا بغضوهم، كل اللي بنجرحوا، كل المواجهات موجودة. يعني رغم ذيك الحال ورغم الوضع المتردي، إلا أنه المواطنين بيدافعوا عن أراضيهم وبيدافعوا عن وجودهم وبيدافعوا عن حلمهم وبيدافعوا عن مستقبلهم. مش ولا واحد يعني بيقاوم من تحت الأرض في الأنفاق، مش ولا واحد بيتحدث من تركيا ولا من قطر ولا مش عارف من وين، كله موجود في الساحة وكله موجود في الميدان.
4: نعم، شكرا الدكتور حسن بريجية الخبير في شؤون الاستيطان، يعطيكم ألف عافية دكتور حسن، شكرا كثير. شكرا ياسر. أبو ماهر بقول شو بهمنا من الانتخابات للرزق، كلهم مثل بعض، إن شاء الله الأمور دائما بتكون خير، المهم إحنا كمان نعرف شو اللي بصير حولنا في المنطقة، حلو كثير نعرف شو اللي بصير حولنا في العالم كمان. نتنياهو قبل قليل يقول لدينا مؤشرات إلى أن أعداؤنا سيحاولون مهاجمتنا قبيل الانتخابات، وأقول لهم لا تعبثوا معنا، ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في كل مكان وفي كل وقت. اغتلنا خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 100 شخص في قطاع غزة وحده، ونعمل طوال الوقت في جميع الجبهات، يقول نتنياهو الذي ربما يتوقع أن يحدث شيء قبل موعد الانتخابات. بعد 23 عاما من الغزو الأمريكي للعراق، القوات الأمريكية تكمل انسحابها من العراق بحلول غدا الأربعاء، تركوا العراق وذهبوا بعد 23 عاما من هذا الغزو. بريطانيا ترفض وتعلق أكثر من 80 ترخيص تصدير لإسرائيل لمواد يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما تقول أخبار ربما ووسائل الإعلام تعج بالمزيد من الأخبار. أخونا حمزة زبون يسعد مساك دائما بالخير والمحبة، لكل اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل لنا عودة لا تبتعدوا كثيراً.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: جديد عدنا إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع وطننا الغالي فلسطين. بوجه لك رسالة أنت اللي بتسمعنا. نعم أنت ما تفكر حالك أنت الوحيد المهموم والمديون واللي وضعه صعب واللي ما حدش سائل عنه في البلد واللي ما حدش مطلع فيه واللي وضعك تحت الصفر. في مليان أمثالك وربما معظم شعبنا اليوم معظم إلا فئة قليلة ما زالت يعني وضعها منيح, لكن معظم فئات شعبنا اليوم أصبحت تعاني من الفقر وأصبحت تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. لجنة الانتخابات المركزية بتقول تسلمنا اليوم الثلاثاء 29 أيلول طلب ترشح قائمة جديدة للانتخابات التشريعية تحمل اسم العطاء والحياة. تخيلوا هالاسم ما أكبره, العطاء والحياة, ليرتفع عدد طلبات الترشح المستلمة للانتخابات التشريعية 2026 إلى 8 قوائم. عندنا اليوم أصبح مسجل عندنا 8 قوائم للمجلس التشريعي. يعني لحق حالك, اللي ما عمل لقائمة يا أخوان يعمل لقائمة على السريع, يدبر له 20,000 دولار, هذول رسوم التأمين, ويتوجه إلى مقر لجنة الانتخابات ورشح نفسه. ما فيش حد أحسن من حد. عمل لقائمة وقول يا الله خوض هذه الانتخابات. لكن قبل ما تفكر انك تخوض الانتخابات فكر شو ممكن تعمل, شو ممكن تغير, شو ممكن تخدم هذا الشعب. بنحيي جميع مستمعينا على الطرقات, وتحية خاصة لصديقنا العزيز أيوب اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. أيوب بقول الله يكون معكم وصبركم وكون إلى جانبكم, ودائما بكون سعيد عندما أسمع أخباركم الطيبة. يسعد مساك أخونا جواد الطحل, يسعد هالمساء الغالي جواد, يديم عليك الخير والمحبة صديقي. حابين أيضا نوجه تحية للصديق العزيز الغالي صديقنا الأستاذ محمود العصا أبو المحتسب, يعني إحدى الشخصيات الاعتبارية حقيقة في بلدة العبيدية وأحد رجال المؤسسات في هذه البلدة الطيبة. برسالته يقول يسعد مساك أبو قصي الشارع التصارع الاستيطاني, عفوا التصارع الاستيطاني. سؤال للمتهافتين على الترشح للمجلس التشريعي, هل لديهم علم بالاستيطان المستفحل في الأراضي الفلسطينية ولديهم برامج لمكافحة الاستيطان واعتداءات المستوطنين على القرى والمدن والزيتون والغنم وأمن المواطن؟ أتمنى أن يكون لهم برامج بخصوص الوطن بشكل عام, مع تحياتي للمرشحين الشرفاء. والله سؤالك صعب أبو المحتسب, يعني ما بقدرش أجيب عليه ولا نجيب عليه, بدك حد من المرشحين يجاوبنا عليه. شو بدهم يحموا في هذا الشعب؟ اليوم احنا كل دقيقة بنسمع عن اعتداءات, كل دقيقة بنسمع عن مصادرة, عن سرقة, عن تجريف هنا وهناك. اليوم اصبح الهم الكبير لدى المواطنين ايضا غير لقمة العيش اللي هو موضوع التنقل ما بين القرى والمدن وما بين المحافظات، كمان هذا موضوع كبير جدا. وبتمنى على كثير من المؤسسات والمصانع أخواني اللي دائما بتخصم على موظفيها وعمالها بسبب التأخر، يعني إذا تأخروا على حاجز أو بوابة بتم الخصم عليهم. راعوا ظروف المواطنين في هذه الفترة بالتحديد. الصديق العزيز الغالي موسى سلامة، الله يمسيك بالورد والفل والياسمين. ندى أبو خضير، مساء الخيرات. تقي شنايطة، بمسي على الجميع، يسعد هالمساء. بقول شو وضع البلد أبو قصي؟ الحمد لله الوضع بخير. الدكتور معن محافظة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساك. نادر الزغل أبو ضياء، يسعد هالمساء. يبدو أن نادر الزغل بفكر يرشح حالة للمجلس التشريعي يا نزار. على فكرة أبو ضياء لك شعبية مرتبة، يعني لو ترشح حالك للتشريعي والله ممكن ممكن يعني تزبط معك. بس إذا صرت عضو في التشريعي أول شيء غير رقم تلفونك واغلق حساباتك على التواصل الاجتماعي حتى يصير عندنا صعوبة في التواصل معك. هيك تعودنا وهيك كان الوضع. في أثناء الترشح بقولوا هواتفنا وقلوبنا ومكاتبنا ستكون مفتوحة للمواطنين، وبعد ما يصلوا للكرسي كل شيء يغلق للأسف الشديد. هذا على مستوى عضو بلدية لأكبر مسؤول في البلد، يعني سياسة إنه يرد عليك على التلفون يعني صار اليوم حلم كبير عند كثير من الناس إن المسؤول يرد من أول مرة على تلفونه.

0: تحين أول ما يفوز بقول لك تتصل على تلفونه برد عليك واحد ثاني بقول لك نعم معاك المرافق برد عليك المرافق وبقول لك حضرته في اجتماع وانت وحظك امتى بخلص الاجتماع وممكن يطلع من اجتماع ويدخل في اجتماع شو هالاجتماعات ما بنعرف. الو مساء الخير.
1: مساء الخير ابو قصاي.
0: هلا بمرشحنا هلا بالغالي هلا ابو ضياء.
1: حبيبي حبيبي انا عمال كنت بدي اكتب لك انه احنا كل المستمعين اللي منشارك نكون اعضوات ونوكلك انت باسمنا.
0: لا يا رجل الله يكفينا شرك
1: يعني تاخذ القائمة.
0: احنا يا سيدي العزيز موكلينك انت ابو ضياء انت بتمثلنا والله.
1: على كل الاحوال يا ابو قصاي انا لو مسال مش راح اغير تلفوني ولا بغير الرقم.
0: كل احترام.
1: لاني بدي اخذ اول شيء كل المخصصات بدي اخذ كل الامور وين بدأرها بالحياه بقول الاحتلال قدامي.
0: نعم
1: يعني مهيئ الامور بالنسبه لي.
0: نعم
1: بعدين بسوي له علي زي ما بقولوها والباع رب العباد.
0: نعم يعني اذا صرت مسؤول يعني كل بقول مش راح يغير تلفونه لكن انا شايف ان التغيير بكون
1: انا يا عمي وظفوني وخذ وعد علي ما بغيره.
0: يعني لانك مش مفكر حالك ترشح حالك من الاصل.
1: ما هو قلت لك خسر المصريات وما فيش عندي كفايه يعني 18 هم بدهم 20 صح؟
0: نعم
1: 18 بكفوش والله ابو قصي هذا اللي بقدر عليه. هذا اللي بقدر عليه
0: والله. معك 18 كويسات يا ابو ضياء.
1: طيب ما هو ما هم برضوش اخ ابو قصي.
0: شو بتعمل هاي الايام ابو ضياء؟ كيف شغلك هاي الايام؟ كيف الوضع بشكل عام؟
1: والله الحمد لله ما استوى الدنيا ركود يا ابو قصي والله ركود.
0: بطلت تتنقل
1: تتنقل. لا إلي زمان يمكن إلي أسبوعين ثلاث أسابيع لما تنقلت.
0: أنت كنت تشتغل في مجال التحف وما إلى ذلك.
1: لا أزال في الشنتات التراثية.
0: نعم بين المحافظات.
1: لا أزال بس فيها. أي نعم.
0: نعم هي
1: وإن شاء الله
0: تصنعها إيه؟ عندك تصنعها عندك في البيت هاي.
1: بصنعها من الألف إلى الياء. ما أنا عندي مشغل قلت قديم وهذا المشغل عبارة عن مصنع أحذية معطل. نعم. معطل له كذا سنة. هلأ أنا براسي من باب الهواية بشغل هذه الأشياء والحمد لله أمور يعني مستورة وبألف نعمة ولا نعتاز حدا ولا نعتاز الناس يعني بألف نعمة.
0: كل الاحترام
1: والله. أنا لما قلتك في المسبق أخ أبو قصاي من جد وجهد واللي بيجتهد بالحياة بصال. فالأكترية كان يقول هذا مرتاح. لا بده يشتغل الإنسان على نفسه وربنا بي يعني كل يوم ربنا بيهيئ للإنسان رزقته لأنه ربنا يتوكل بالرزق للعبد. فبما أنه متوكلين على رب العباد ليش نخاف؟ رزقتنا جاي بإذن الله.
0: كل الاحترام على هذا الحديث الطيب أبو ضياء وبتمنى الكل يفكر بهذا التفكير حقيقة.
1: أياكم الله خلق
0: الله صحيح. يكون معك. شكرا كثير.
1: تحياتي.
0: شكرا كثير. أبو الأيسم بقول سبقني أبو ضياء قائمة الله يسعد مساءك صديقنا العزيز أبو الأيسم. إن شاء الله كل الأمور بتكون طيبة أبو الأيسم وإن شاء الله القادم بكون أفضل للجميع. شو حقيقة الأشياء الممكن يعول عليها المواطن الفلسطيني ويطلبها من عضو المجلس التشريعي؟ يعني بعتقد أن يعني زي ما حكى أخونا وصديقنا أبو المحتسب ان احنا نطالب عضو المجلس التشريعي انه يحمينا من الاعتداءات المستوطنين وما الى ذلك. يعني ما بتوقع ان في عندنا قوه يا ابو المحتسب. يعني احنا بنقول اعضاء المجلس التشريعي والله يعني كل واحد بيعرف قدرته اقل ما فيها. يعني ممكن يسنوا لهم قانون تشريع. ممكن يكون المجلس التشريعي القادم أكثر رقابة على الحكومة. ممكن يكون أكثر رقابة بالنسبة لأمور الفساد ومراقبة الناس اللي يعني فاسدين حقيقة. يعني هاي الأشياء ممكن إحنا نطالب بها أعضاء المجلس التشريعي لكن أكثر من ذلك بتوقعش. لا تشريعي ولا غير التشريعي ولا حد أبو المحتسب ممكن يكون لهذه

0: الأمور اللي بطالب فيها. مراد دعامسة، يسعد مساك بالخيرات والمسرات، وبالمسي كمان على صديقنا العزيز أبو لؤي، أسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة أخي أبو قصي، ربنا يهونها ويفرجها على جميع أبناء الوطن الحبيب، آمين يا رب. دائما بنقول امين ودائما بنقول ربنا يفرجها على الجميع. اخونا علي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وديم عليك دائما الخير والمحبه، ودائما بنقول يسعد مساء جميع ابناء شعبنا المعطاء. الو مساء الخير.
1: الله مرحبا خفنا.
0: مرحبتين.
1: ايه اوش يعطيك الف عافية.
0: الله يزيدك عافية يا رب.
1: بس بتمنى من الحكومة الجاي ان شاء الله من مجلس التشريع الجاي ان هالحكومة تكون على كد الكفاءة ان شاء الله، وبتمنى انها يكون خير على البلد، بس بتمنى انها ينتبهوا للأسعار للمواطنين اللي يعني ما تكونش انها غالية، تكون على متناول يد المواطن.
0: نعم.
1: يعني زي أسعار السولر والبنزين والخضار والفواكه واللحوم والدواجن وشلا زي هيك، لأنه اللي يعني العامل اللي بيشتغل 100 شيكل مثلا، بلاش إنه نحكي بداخل جوا إسرائيل اللي هنا في الأراضي الفلسطينية إحنا.
0: نعم.
1: إنه اللي يعني بكون بس يعني اللي بأخذ 70-80-100 شيكل شلنا ولا إشي. فبتمنى إنهم ينظروا للأسعار حتى يكون المواطن اللي وضعه مش هالكد يتناول، حتى العيلة اللي عنده والوضع اللي معاه وللجميع بشكل عام، أنا بحكي حتى الكل يكون مرتاح
0: 100%. وإن شاء الله إنه بيكون في
1: يا رب. بتمنى كمان انها اسعار المحروقات تنزل كمان. وبتمنى ان الاسعار الدواجن واللحوم والخضار والفواكه انها تنزل، واللي عنده عيلة اللي بتتاجر دار كمان انهم ينظروا لحالة المواطن كمان. بس هذه هي انا متطلباتي من المجلس التشريعي، يكونوا قد الكفاءة وقد المسؤولية، وإنهم إذا بدنا ننتخبهم يكونوا قد المسؤولية، يكونوا بالفعل جادين مع الشعب المسكين، شعب صار خلص تعب ذلك كيف الحياة عشان هيك بس.
0: نعم. الله يجيب الخير يا رب، والله يسمع منك
1: يا رب العالمين، يجيب الخير إنه وللجميع يا الله.
0: آمين يا رب. شكرا كثير، الله يكون معك يا رب. شكرا كثير.
1: الله
0: شكرا كثير.

دائما نقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. سماح أحمد مساء الخير. أنيس بكل الملايين التي ستنفق على الانتخابات التي لن تستطيع إزالة كوم تراب، رواتب الموظفين أهم من هذه هي كما يقول العنود. مبارك مساء الخيرات. مراد دعامسة يسعد مساك من جديد. أيضا بنمسع كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. أخونا أبو يوسف يسعد مساك، بقول السعر رخيص ورغيف كبير، يسعد مساك. أم محمود مساء الخيرات، ولكل اللي بتابعونا من كل مكان يمسيكم بالخير جميعا. إن شاء الله القادم بكون أفضل بوجود هذه الفئة الطيبة من أبناء شعبنا. دائما قولوا يا الله. أخونا أبو محمد يسعد مساك دائما بالخير والمحبة.

والمطلوب من عضو المجلس التشريعي ما بدنا نحملهم أكثر من طاقتهم يا أخوان. يعني كثير نسأل هالسؤال، شو ممكن يغيروا في البلد؟ احنا كل ما يتم تغيير الحكومة وكنا نتفائل ونقول مطلوب من الحكومة، المطلوب من الوزراء، المطلوب. صدقوني في وزراء بيجوا على الحكومة وبطلعوا من الحكومة حتى ما بنعرف أساميهم، يعني بضل مسكر عحالة في المكتب طيلة فترة وجودة في الحكومة، وعلى أرض الواقع ما بنشوف شيء. يعني المطلوب من الحكومة ومن أي مسؤول إن يكون قريب من المواطنين، يتلمس هموم المواطنين، احتياجات المواطنين. ربما المواطن اللي بيشعر إن المسؤول قريب منه بيرتاح نوعا ما. محمود بتقول وعود كاذبة، محمود يعني مش مصدقة ولا حد فيهم. الله يكون بعون الجميع يا رب. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس يقول قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات، لا يجوز أن يموت أي منهم الذين أدوا دورا محوريا في مجزرة 7 أكتوبر بهدوء في فراشه. لقد نجوا مرة واحدة بسبب خلل، لكن المرة المقبلة ستأتي وسيرسلونهم أيضا إلى أعماق الجحيم كما يقول كاتس. مراد يقول قبضونا الرواتب وخففوا علينا الأسعار، بلا تشريعي اللي جاي ويا الحكومة، يعني التشريع والحكومة، هاي مطالب أخونا مراد. جواد بيقول والله المشكلة أصبحت أكبر من مرشحين ومسؤولين. صدقت أخي جواد، المشكلة أكبر وأكبر. المواطن محمود الطوباسي هو صاحب المنزل الذي أحرقه المستوطنون في جلود قضاء نابلس الليلة الماضية. الارتباط اتصل يقول الطوباسي بهم أمس كي يعودوا إلى المنزل على أساس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وبالفعل توجهوا إلى المنزل بمرافقة قوة من الجيش الإسرائيلي. بعد 5 دقائق من وجودهم في المنزل حاصرهم أكثر من 150 مستوطن وشرعوا في إلقاء الحجارة على المنزل وأحرقوا السيارة الخاصة بالمواطن الطوباسي. بعد اشتداد الهجوم قام الجيش بدفعنا إلى مغادرة المنزل من جديد بدعوى الحفاظ على سلامتنا من هجوم المستوطنين. تفاجأنا بعد وصولنا إلى المنزل بالأمس بأن المستوطنين قاموا خلال الشهرين الماضيين بتكسير البلاط وواجهات الغرف والحمامات وتخريب كل شيء. بعد وضعنا في آلية للجيش لإخراجه من المنزل قام المستوطنون بالهجوم على الآلية وثقبوا إطاراتها، فتم نقلنا بواسطة آلية ثانية. ضابط الإدارة المدنية في الجيش قام اليوم بزيارتنا وأبلغنا بأنه يتابع الموضوع ونحن نعتزم العودة إلى منازلنا. القضية كما يقول الطوباسي لا تقتصر على منزلين، بل أن هناك 26 دنما من الأراضي الزراعية فيها 350 شجرة زيتون ولوزيات أخرى. أخونا سيف الأطرش يسعد هالمساء.

جواد الطحل. أحمد صبح أبو كرم بحب أمسي على كل المستمعين وأجمل تحية وتبريكات لأبو كرم على المولود الجديد، ألف ألف مبروك ويتربى بعزك إن شاء الله. بالنسبة لي البسل عن أسعار البنزين عندنا في الضفة الغربية لسه ما صار أي ارتفاع يا أخوان. احنا مترقب عندنا في الضفة الغربية دايما مع بداية الشهر في ساعات المساء من الليلة القادمة رح يكون في بيان لهيئة البترول الفلسطينية تحدد من خلال أسعار المحروقات. في توقعات بأن يتم رفع أسعار البنزين بما أنها ارتفعت في إسرائيل، فأنها سترتفع حتما عندنا في الضفة الغربية. قديش نسبة الارتفاع ما حدش بيعرف. بالنسبة للسولار، السولار ما حدش بيعرف كمان هل سيتم رفعه أم إبقائه على ما هو عليه. سائقي المركبات العمومية لا سمح الله إذا حدث أي ارتفاع ممكن أن يشكل ضائقة جديدة ستمر بقطاع النقل والمواصلات.

ونوجه تحية المحبة للصديق العزيز أبو ياسر، الله يسعد مساك. بريطانيا تجمد أكثر من 80 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل. بقول لك كان في لقاء خلف الكواليس، نتنياهو التقى بنجل حفتر في الإمارات، حيث كشفت صحيفة إيطالية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى صدام حفتر نجل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة. وذكرت الصحيفة أن صدام حفتر وصل إلى الإمارات بعد نحو 20 دقيقة من وصول نتنياهو، في وقت سبق أن تحدثت تقارير عن لقاءات بين حفتر ومسؤولين إسرائيليين رفعي المستوى. كما زعم عام 2021 أن طائرة تابعة له هبطت في مطار بن غوريون. وتأتي هذه التقارير في ظل اتصالات إسرائيلية سابقة مع أطراف ليبية. ففي عام 2023 كشف وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين عن لقائه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي كانت محسوبة على المعسكر المناهض لحفتر قبل أن تقال من منصبها. ويفرض خليفة حفتر نفوذه على مناطق واسعة من شرق ليبيا منذ أكثر من عقد في ظل انقسام سياسي وعسكري مستمر في البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011. ومنذ عام 2014 انقسمت ليبيا بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب، مع تمركز الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس مقابل سلطة في شرق البلاد مقرها بنغازي. وحظيت الأطراف المتنافسة بدعم قوى إقليمية ودولية مختلفة بينها تركيا وقطر من جهة، ومصر والإمارات وروسيا وفرنسا من جهة أخرى. وكان نتنياهو قد زار الإمارات الأحد، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس جهاز الموساد والسكرتير العسكري والمستشار السياسي. وقال مكتب نتنياهو أن الزيارة هدفت إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات ومناقشة التحديات الإقليمية، فيما أفادت إحدى الوكالات الأجنبية بأن نتنياهو طلب بن زايد خلال اللقاء نفي التقارير التي تحدثت عن تحذيره مسبقا بشأن هجوم 7 أكتوبر. هذه هي الإمارات العربية المتحدة. الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني. يا رب تجمع شامل. هاي أمور داخلية، يعني صار يعني أمور داخلية بتعلق بالدول الخليجية، كل دولة لها الحق فيما تفعل وماذا تقوم به. رح نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود، ابقوا معنا.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا متابعي أثير موال، عدنا من جديد إلى حديث البلد. يا أخوان، ظاهرة كثير ناس بيقولوا إنهم بيكونوا صفين سياراتهم وبتيجي سيارة بتضرب سيارتهم وبضل معدي وما بسأل وبغطي على الموضوع. هذا الموضوع يعني مش صحي ومش صحيح وعمل خاطئ، يعني إنك أنت تأذي آخر وتعدي ولا كأنك عملت شيء، وتحاول كمان إنك يعني تغطي على أمورك. هذا الموضوع كمان مش طبيعي. حلو إنك توقف وتسأل لمين السيارة وتحاول تعمل اللي عليك والباقي على الله.

0: دائما بنقول مساء المحبة للصديق العزيز أبو فادي فؤاد محسن. يسعد هالمساء. بنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن. ألو مساء الخير.
1: الخير أخي أبو قسي.
0: يسعد مساك صديقي العزيز الأستاذ عطية.
1: حبيب الله يحييك ربك فيك طول بعمرك.
0: حبيبنا.
1: بحب أمسي عليك جميع تلك المستمعين والمستمعات وخصوصا بذكر أخونا أبو ضياء الزغل وأخونا أبو الأيتام وأخونا سامي زيادة وأخونا أبو النورس وش اسمه وللجميل الجميع إن شاء الله في الوطن والمهجة. مش عارف شو تحكي يا أبو قصي. أنا اللي بيني وبينك اللي بيساعدني أتجوز بكان تخبى حتى لو كان في الهونولولو.
0: بيساعدك تتجوز؟
1: كلام شعارات خلاص صف وطفي ما تخبش حدا. أخويا أبو قصي أنا بدي أنطلق من كلام الأخت اللي تحدثت معك قبل الفاصل الخامسة.
0: نعم.
1: يا صراحة الأخت عبرت عن نبض الشارع وعبرت عن مطالب الناس.
0: نعم.
1: وأنا عبرت امبارح بشكل مفصل نوعا ما ما بدي أعيد وأكرر. قلت لك أنا المرشحين ما حد يكبر حجره وما يوسع يعني زنيرته لأنه الإمكانيات جدا جدا محدودة. يعني إذا سيد الرئيس بده تصريح حتى يتنقل من محافظة لمحافظة أو يطلع لبرا البلد فكيف عاد النائب يعني بلا مؤاخذ يعني إذا الوزير بتوقف أو رئيس الوزراء بتوقف على الحواجز هذه السنة وزيرنا رئيس الوزراء وقفوا على حادث في نابلس ونزلوهم وانت بتعرف القصة شو صار فيها فما حداش يكبر حجره ولكن أنا بتمنى على النائب أول نائب تنزل يعني بدي أطلع حال يعني ما تحقش على المواطن ده يكون يده نظيفة سيرته حسنة ما يكونش حرامي ما يكونش فاسد ما ينزليش مقاول ناصب على العمال وماخذ ماكل حقوق العمال عنده ويجوا كل ترشح على المجلس التشريعي ما يكونش صاحب مصنع والعمال عنده بتقاضوش الحد الأدنى وهذا حقوقهم وما ينزليش واحد يعني شيخ عرب وبحكم بالباطل فبدي أكون إيده نظيفة جابته نظيفة سيرته حسنة وإنسان عنده حضور اجتماعي والناس بتحبه وبتحترمه لشخصه وليس لماله ولا لجاهه لا أكثر ولا أقل وكمان يهتم بقطاع التعليم يا أبو قصي.
0: نعم.
1: التعليم والصحة أنا ما بدي نائب يفتح مادة يا سيدي غير تلفونه بديش أحكي معه بس على الأقل يلاحق الوزراء يلاحق رئيس الوزراء ما يمسح الجوخ للوزير الفلاني على حساب المجتمع المحلي يأتي واجبه بحق الله سن القوانين التشريعية والرقابية يراقب الحكومة يطارد الحكومة حق كل صغيرة وكبيرة ما بدي مكتب النواب يتحول لمكتب خدمات عارف ما بده تصريح بده تحويلة بده لا هذا مش واجبه يا أخي أبو قصي فهمت علي؟ مع هيك مش غلط انه يساعد الناس ولكن العم والاكبر من هيك انه يطارد الحكومة ما يدور على الحكومة بكل صغيرة وكبيرة فهمت كيف؟
0: نعم.
1: لان هذا واجب الحكومة اما انه المجلس التشريع واجبه الاساسي التشريع والمراقبة فهمت علي؟ اذا قام بهالواجبين يا ابو قصي الوزير لما بينام بحيا في النوائب ممكن يلاقي بكرة إذا قصر بواجبه رئيس الوزراء وكذلك أما والله إذا فتحها مجلس مكتب خدمات وابتعد عن واجبه الأساسي في الرقابة والتشريع معناته سلامة أمرك يا أبو قصي عظم الله أجركم أما أخوي بالنسبة للحكومة الحالية والوزراء تتعرف الحكومة التكنوقراط ودائما للأسف الشديد الوزراء اللي بيجوا من التكنوقراط مش فاكة عندهم نشأوا ولا ما نشأوا ما بيش حد يحاسبهم يا أبو قصي بس لما بيجي الوزير من خلفية حزبية أو من خلف من بيئة اجتماعية فبيحسب 100 حساب لأي قرار يتخذه أما لما بيجيبوا من الجامعة الفلانية أو من الشركة الفلانية أو من الهيئة الدولية الفلانية مو واتب مام يعني أرضي سواء اشتغل ولا ما اشتغل بقول لك أنا مش فارقة عندي بكرة بطير بروح ووظيفتي مأمنة وجاهز وكل شيء تمام بس الوزير بيجي من الحزب الفلاني بكون أفكر لك قدام إذا فشلت في وظيفتي في وزارتي بكرة كيف بدي أشوف مرة حالي مرة تانية وأنجح فبيحسب مية حساب وأنا ضد صراحة الحكومة التكنوقراط لازم تشيل هذا الواقع اللي احنا بنعيشه.
2: شكرا.
1: وكل قولي هذا واستغفر لي ولكم واقم الصلاة.
0: حبيب عطية شكرا شكرا.
1: تحياتي بكرة يسعد مساء الجميع.
0: الله يكون معك يا رب شكرا كثير الله يكون معك. الله يكون معك ومن عطية بنمسي على أخونا سليمان الحمدي وبننتقل إلى سامي زيادة سامي مساء الخير الله يسعد مساك سامي الصوت مش واضح سامي زبط لنا الصوت يلا
3: أوكي
0: نعم.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات
0: هلا بيك
3: الله يسعدك أول شيء بدي أمسي عليك وعلى أخونا عطية وعلى إدمون خير وحسن محمود وعلى كل المغتربين على كل أطياف الشعب الفلسطيني أينما كانوا وحيثما وجدوا السائقين الموظفين وطبعا أيضا أهلي في فلسطين جميعا دون استثناء مسي عليهم ومسي عليكم أيضا أنتم كسلطة رابعة في هذه الإذاعة وعلى مديرنا غالي داني وعلى اللي معاك في هندسة الصوت عشمي نزار
0: نزار حبيبنا تفضل
3: نزار نزار حبيبنا والله يا أبو قصي أول إشي كبكو شيء نزار ودالي رسالة كلي بشوفك بعد الفاصل هو لازم كلي نلتقي بعد الفاصل عشان تضبط على جميع الشكات على الفريق ما قال له نلتقي بعد الفاصل
0: حبيبي الشعب
3: هاي واحدة
0: نعم
3: اثنين أخي أبو قصي يعني أنا سألت واحد من نواب التشريعي بجوز قدام 50 زلمة 100 زلمة هذا طبعا الحكي وينته في 2006 أيام ما كانت فتح وانتكلت صارت الأيام التشريعي في 2006 انتكلت أظن وكذا انتقل حكم حماس لغزة وإلى آخره من الحكي فسألت واحد من نواب التشريعي سؤال قلت له قضية المعاقين قضية مهمشة على جميع على مستوى أو على جميع الأصعدة والألوية ما تعقيبكم على ذلك
0: نعم
3: ما عرف شو بده يجاوب فقلت هذه آخر مرة بنتخب فيها بعدها حرمت أنتخب شايف
0: نعم
3: فأنا يعني اللي بده يقول أنا بدي أطيح للتشريع وأنا بدي أطيح وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا بده يكون على مسؤولية مش يسكر عليه باب المكتب زي ما تفضلتوا في أثناء حلقتك وإلى آخره ما نشوفوش في السنة مرة ودور عليه وين والله مشغول في الاجتماع الفلاني زي هوات الكل تلنا عن رئيس البلدية بظل طول حياته مسافر
0: حبيبنا بتحكيش على رئيس البلدية لأنه مسافر هاي الفترة بلاش فكرنا نحكي عليه حبيبنا
3: ليش لين هو أصلا أنت كنت له في رئيس بلدية بظل مسافر
0: بس كل رؤساء البلديات الفترة هاي مسافرين
3: يا سيدي الله يرد غربتهم يا سيدي
0: آمين يا رب
3: آمين ما شوف كل واحد الله يرد غربتك
0: نعم الله يكون معك يا سامي
3: شغلة ثانية بدي أنا يعني أيضا نوجه طبعا تحيات لأبو ضياء أبو ضياء أبو ضياء
0: أبو ضياء نعم
3: أبو ضياء وبحيي جدا جدا جدا على هال يعني على هال اللي أيضا الشغل اللي عنده على الإشي اللي بطرحه وعلى كل اللي طرحه وإلى آخره وكل التحية والسلامات إله وأيضا أخي أبو قصي ما بنسى بدنا نسلم على سائق عيسى أبو عهور اللي بيشتغل على خط الدهشة
0: الله يكون معك يا رب الله يكون معك شكرا شكرا الله يكون معك
3: هاي.
0: الله يحفظك

بنوجه كمان تحيات المحبة للجميع الزمان الطيبين. رسالتكم وصلت وبتمنى إذا في حدنا أو يساعد يعني الرسالة قرأناها منذ البداية. الله يكون معكم مع العلم إن الجميع اليوم يعني في كل مكان وفي كل محافظة في كل وضع صعب على الجميع. سامي النتشة شكرا كثير. رامي غوالي مساء الخير للجميع وسلام للجميع وخاصة لأصدقائي عطية وسامي. فعلا موضوع المعاقين مهم جدا في بلادنا للأسف. يسعد مساك رامي الغوالي.

0: نزار إذا في إمكانية نتابع أحوال الطرقات في هذه الأثناء، مع العلم أن جميع الطرق في هذه الأثناء تشهد ازدحامات مرورية اعتيادية. الطرق الداخلية تقريبا فارغة أخوان، يعني اليوم الواحد صار يحسب حساب إذا بدي يطلع مشوار بسيارتك قديش بكلفة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وفي ظل أيضا الوضع السياسي الصعب اللي بنعيشه اليوم، وخاصة ما بين القرى والمدن والمحافظات. واليوم في تحذيرات كثير تأتي حول الواقع اللي يعني بعيشه المواطن الفلسطيني، وخاصة في ظل الأعياد اليهودية. فهناك دائما في تحذيرات على الطرقات، ودائما ننصح المواطنين اللي ما إلى مشوار في ساعات الليل يأجل لساعات النهار. ألو، يعني خلينا ننتقل لأخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء الود والورد أبو قصاي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله أبو محمد أينما كنتم وأينما حللتم. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ حيث موجودين أنتم بمدينة المهد، مدينة السيد المسيح عليه السلام، مداخلها ومخارجها خالية من جنود الاحتلال. أما العروبة تمر مغلقة بالاتجاهين، وكذلك رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين. حادث على بوابات النبي يونس للمغادرين حلحول باتجاه الإشارة، ولكن سعير السالكة بعد اللحظات. فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، بوابة الفحص حتى اللحظة سالكة وخالية من جنود الاحتلال. الكونتينر سالك، العزرية سالكة باتجاه الشمال، كثافة سير متوسطة باتجاه الجنوب. فيما يتعلق لزعيم أزمة باتجاه الشمال، باتجاه الجنوب كثافة سير متوسطة. دوار عناتة أزمة بجميع الاتجاهات. حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين، حزمة البلد حاجز على مدخلها الشمالي والجنوبي. حاجز جبع حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال مع وجود أزمة اندماج باتجاه الجنوب. تم إغلاق سؤور ملا والبيرة بكلا الاتجاهين. أما عين سيني عطارة بلد عطارة البرج حتى اللحظة سالكات. فيما يتعلق بشمال الضفة الغربية المحتلة عين شبلي، تيسير مغلقات، بوابات عورتة والمربعة وصرة ودير شرف خليات من جنود الاحتلال. بيت فريك أزمة بالاتجاهين. الناب سالك للقرمين باتجاه طول كرم، أزمة للمغادرين. بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قرقيلي الجنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين بسبب إشارة المرور. مدخل سلفيد الشمال الغربي أزمة للمغادرين بسبب حاجز لقوات الاحتلال للقادمين سالك. وأخيرا مداخل ومخارج ريحة خالية من جنود الاحتلال. جدير بالذكر زميل عثمان، هاي المعلومات والاحداثيات هي حتى اللحظة. في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما السلامة للجميع، ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك.
1: ياكم الله.
0: شكرا. وبروح لاتصال. ألو، مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية.
0: الأخ والصديق العزيز أبو الأيسم، الله يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات.
2: شكرا لك، السلام إلى الجميع، للمشاركين، للمستمعين. عزيزي، إحنا شغلة الانتخابات هاي يعني زي ما كلوها وجه من أوجه لعبة الكمار الجديدة.
0: نعم.
2: كيف؟ ما في، انا يعني بزنس بكون واضح متشائم بعرف ايش، لكن يا عزيزي في شي واحد راح ينزل ويتم الموافق على القائمه تاعته وهو بتعارض مع الفكره اللي الجماعه اللي حاليا الحكومه ماشيه فيها. نعم. يعني اي انسان بده ينزل في قائمه ويتم الموافق على القائمه تاعته، موافق على لعبه الشطرنج اللي بيلعبوا فيها. نعم. اما تينزل واحد ويكون في عقليته عمل شيء معين، دعم يعني أبسط مثال، دعم المرحلة الدراسية في مناطق الفلسطينية.
0: نعم.
2: إذا في إنسان راح ينزل ويكون حاطط في مخيلته وفي برنامجه وعامل دراسة إن خمس أيام، أتوقع خمس أيام المدرسة عادة في فلسطين، مش ستة، شايف كيف؟
0: نعم.
2: هذا مش رايحين اصلا يتطلعوا الى انهم يحطوه في القائمة تبعتهم. لأن اللي حاليا بيجري كما جرى في لبنان يا عزيزي، يعني صورتين متشابهات بس موقع مختلف. نواف سلام كان رئيس الجناية الدولية، صح ولا مش صح؟
0: 100%. نعم.
2: شو عملوا في نواف سلام؟ الجناية الدولية أول شيء لم تقم على عدل، يعني كل صوري مثل أي أمم متحدة وغيرها وغيرها، يعني لما أسسوها في 2002 هي يعني أي مؤسسة دولية عمالها الغرب بيطلع فيها، وبالأخص يعني بتكون أمريكا مستلمتها، هاي ما هي إلا عبارة عن إبرة بنج مركزة للعالم الثالث بالأخص منطقة الشرق الأوسط، لأن إيهم اللي عمالهم بيمش عليهم الإشهاد جميعا، شايف كيف؟ فصار سلام رئيس رئيس وزراء للبنان. شو عمل في لبنان؟ عملها للأسوأ للأسف، حتى لأنها كلها محسوبيات يا عزيزي. وزي ما تشرف البعض، يعني لما بيجي إنسان بينزل في قائمة، أنا لما بدفع 20,000 دولار من جيبي مشان، معناها أنا نازل مش مشان المواطن المسخم، لأن لو بدي مشان المواطن المسخم هذا كان قبل ما تكون في قوائم وقبل ما يكون في انتخابات وغيره وكذا، أنا بكون موجود في الشارع، أنا بكون موجود في البلد اللي أنا فيها. ال20,000 دولار هذول أنا بروح بدعم المدرسة اللي تساعد المدرسين، شايف كيف؟ أنا بروح على المستوصف بشوف شو الإشي اللي ناقص في المستوصف، بشتري أجهزة تنفس اصطناعي بحطهم في المجلس أو في المستوصف اللي أساعد الناس أهل بلدي. بس نعم. إحنا يا عزيزي حاليا اللي بيحصل الفيلم، والفيلم بس بيتحمض على الخفيف على مسامع مش على مرأة، على مسمع الشعب المسكين، وما نتوقع يعني ما نتوقع إشي يكون أفضل يعني للأسف. بغض النظر أنا طبعا عمري أنا مقاطع للانتخابات كاملة من يوم أول يوم، أنا لا أؤمن في شيء اسمه انتخابات في ظل احتلال، لا أؤمن في هذا الشيء أنا عن نفسي.
0: نعم.
2: شايف كيف؟
0: والله يجيب الخير، الله يجيب الخير،
2: الله يجيب الخير، الله يجيب ولكن الخير. للأسف ما في شيء، ما في شيء طيب راح يحصل مثل الناس ما بتتوقع. اللهم كن راس مالها بلطمانات جنس قوية وصحيجة زيادة. That's all.
0: الله يحفظك
2: من الأمر.
0: الله يكون عليكم. مع السلامة. الله يكون معك يا رب. شكرا معك. شكرا كثير. مثل ما أجى المطر بنص الصيف رح تيجي الفرحة بنص الوجع، وما بعد العسر إلا يسر، وما بعد الصبر إلا جبر، وإن طال الوجع أكيد للفرحة موعد. شكرا كثير أيوب.

اعتقد يا ريت اللي يعني بعلق في التعليقات اكتب لنا الاسم حتى نعرف مين بحكي معنا, وليس يعني احرف حتى يعني مش عارفين هاي الاحرف نجمعها باسم بسبب الاختصارات في بعض الاسماء.

0: بنمسي على صديقنا العزيز أيضا أيوب من جديد انضم إلينا. أيوب بقول الله يجيب الخير إن شاء الله القادم بكون أفضل للجميع. دائما خليكم متفائلين رغم كل ما يحدث من أخبار. شكرا كثير على هاي الكلمات الطيبة وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية. ليان التعمري بتقول يعطيكم والجميع العافية وليلة كلها أمن وأمان وسلام داخلي يا رب. هاي كل ما نتمناها السلام الداخلي الطمأنينة هداة البال نتمناها دائما للجميع. أبو العلا من الطيبة المثلث يسعد مساك بيقول كلام أخونا أبو الأيسم كلام سليم كلام سليم تشبيه لعبة شطرنج. وبقول برسالته طبعا أبونا أبو العلا بيقول كلام سليم وبقول ما تفكر كل الناس زيك عندهم ضمير. شكرا لأبو العلا الطيبة المثلث الله يسعد مساك وسعدنا بانضمامك إلينا.
1: وأهل تسليمات.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام حديث البلد لهذا المساء. دائما نتمنى للجميع الخير، نتمنى للجميع المحبة، نتمنى لكم دائما الأمن والسلام والاستقرار والهدوء وهداة البال. مثل ما أجل المطر هذا العام بنص الصيف رح تيجي الفرحة بنص الوجع، وما بعد العسر إلا يسر وما بعد الصبر إلا جبر، وإن طال الوجع أكيد للفرحة موعد، فقط قولوا يا الله. بنت الأصل مساء الخير.

0: ما دام الله يعلم وجعنا فثق أن الفرج سيأتي في وقته أجمل مما نتمنى. لا تيأس، فربما كان الفرج أقرب إليك مما تظن. أصبر قليلا فرب الفرج لا ينسى قلبا أنهكه الانتظار، وكأن كل هذا الوجع كان طريقا إلى فرحة تستحق كل هذا الصبر. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسوس في الشهر، طب العالم مشاكي شوكل يا عثمان، يعني بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج بالمناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، مو جرى رئيس وزراء مش فاكر عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل لبعضها، إيش الناس راجعة والناس مش قادرة تعمل هذا، وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس إيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس كانت تشغلها، أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال، مية واحد فاصل سبعة اف

ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

خلي جو السهرة يشعل حريقة. هيسو يا صبايا ولعوا هالدانس فلور ومع كل هزة خسرت

0: الضفه الحاليين والجدد. انضموا الان لسمارت بلس بلس الفاتوره الاوفر في فلسطين او ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل اضافيه لمده 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps او زياره احد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فيتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: في حياة الشعب القديم نرى الله يشدد على الوصايا التي تتعلق بجوانب في حياتهم هم ضعيفون فيها، والتاريخ يشهد بخرق الشعب لوصايا السبت وتجنب الأوثان وتقديم العطاء للرب. الله يطلب منهم أن يكونوا قديسين في حياتهم اليومية، فهل يطلب منا ذلك اليوم؟
1: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر اللاويين عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا. باقة اعتذار إلى أمي قبل بدء وجودي. كنت في وجودك حلما وشوقا وقلقا مغموسا في الألم، ومنذ اللمسة الأولى في تكويني تكونت متاعبك، وكلما تقدمت في أحشائك كلما زادت معاناتك، وقبل بزوغي من رحمك كان يعتصرك الألم، وحين ولدت حملوني مبللا بدموعك، أما في مرضي كان كل أنين يصدر مني يوقظ أنينك ويسهر معي الليالي الفائضة بالآلام حتى تعبت الليالي ولم تتعبي. وحين كنت أذهب إلى دراستي وبعد ذلك إلى عملي كان قلقك يتابعني منذ خروجي من دائرة عينيك، ولا يطمئن قلبك حتى تجديني. ولا زلت حتى بعد أن صار لي بيتي الخاص تتابعين أخباري. أمي، كم أقدر ألمك المسكوب. أطلب من ربي لأن يجعل قلبي يقدر حبك وأن يغفر لي كل تقصيري في حقك.

أنت يا أمي رجائي وهدايا في الحياة، وهنائي وسمائي ملجئي في النائبات. وجهك الطافح بشرا نور هدي وسلام، شخصك الناشر طهرا زهرة بين الأنام. حبك كالزهر يزهو كاسيا صدر الحقول، عطفك يا أم يسمو عاطرا يسبي العقول. حبك القدسي زاها شعى من حب الإله، بغذاه أنمو دوما كيف أرضى بسواه. كل ما في الكون يفنى مثلما تفنى الزهور، وحنان الأم يبقى أبدا كل الدهور.

من هؤلاء الأولاد يحب أمه؟ كان لامرأة ثلاثة أولاد، وكانت قد عزمت أن تتركهم لرحلة طويلة ولا تعرف إن كانت ستعود إليهم أم لا، فجمعتهم وطلبت من كل منهم أن يبرهن على حبه. فخرج الأول ورجع بلوحة من الرخام حفر عليها اسم أمه بخط جميل، وجاء الثاني بباقة ورد رائحته عطرة، وجاء الثالث ودخل في حضن أمه وقال: أماه، ليس لي رخامة ولا ورد، بل لي قلب واسمك العطر محفور فيه. ثم قبلها: هل عرفت صديقي من منهم يحب أمه أكثر؟

0: حان موعدنا الآن مع فقرة جديدة من سفر اللاويين، أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين. كل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا اليوم من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. مرة ثانية أرحب بكم معي. كانت دراستنا في الحلقة السابقة منصبة على القداسة العملية التي يريد الله أن يراها في حياة شعبه، وذلك من خلال الأصحاح 18 من سفر تأملنا اللاويين. سنتأمل اليوم في الأصحاح 19 من اللاويين. ما زلنا في القسم من سفر اللاويين الذي يشرح الوصايا العشر بمصطلحات الحياة الاجتماعية للأمة. إنه قسم عملي للغاية. ناموس الله موجود ليخبرنا بما يلي: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. كان هذا أساس كل أوجه حياة الشعب. الله يريد أن تهيمن قداسته على كل مناحي الحياة اليومية، وهذا ما نحتاج أن ندركه اليوم. الأمر ليس نظريات يا أخي، فالله يريد أن يدخل إلى أعماق جوانب حياتنا. الناموس لا يمكنه أن ينتج القداسة التي يتطلبها، كان يطالب دون أن يزود. الناموس يكشف عن البر ولكنه يطالب بمستوى ليس في متناول البشر. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وكم هو رائع أن الله أعطانا روحه القدوس ليسكن فينا. هذا هو المحرك الذي نحتاجه لعيش مسيحي قويم. ترد عبارة أنا الرب أو أنا الرب إلهكم حوالي 16 مرة في هذا الأصحاح. الله يرسم الخط الفاصل بين الخطأ والصواب، وهو الوحيد القادر على التمييز بين الطاهر والنجس. سنقرأ أولا من العدد الأول وحتى 12 من الأصحاح 19.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون ثبوتي، أنا الرب إلهكم. لا تلتفتوا إلى الأوثان، وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم، أنا الرب إلهكم. ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها، يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وإذا أكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به، ومن أكل منها يحمل ذنبه لأنه قد دنس قدس الرب، فتقطع تلك النفس من شعبها. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه، ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب.
1: الله يعطي هذه الإرشادات لموسى معطي الناموس، وهو يتوسع في جزء من الوصايا العشر. الله كان وما زال يطالب بسلوك مقدس على أساس واحد، وهو أنه قدوس. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله، يقول بولس. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة.
2: لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كانت هذه الآية من رسالة بطرس الأولى. الفرق الكبير بين السلوك المطلوب تحت الناموس والسلوك المطلوب تحت النعمة اليوم هو وجود الدافع المحرك في شخص الروح القدس الحال في المؤمن. نحن الآن مرتبطون بالمسيح الحي وليس بآدم أو الناموس، ولهذا علينا أن نسعى لنرضي المسيح. تحت الناموس حاول الناس أن يحفظوا الوصايا بجهودهم الخاصة، ولكنهم تعلموا أن الجسد يفشل. بالمقابل نحن نمتلك روح الله في داخلنا. تقول رسالة روميا: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. لم يصل الناموس أبدا لهذا الحد، أما ابن الله فيريد أن يرتقي بنا لهذا المستوى. والآن يشدد الله على الوصايا التي تتعلق بجوانب في حياتهم هم ضعيفون فيها، والتاريخ يشهد بخرق الشعب لوصايا السبت وتجنب الأوثان وتقديم العطاء للرب. الله يطلب منهم أن يكونوا قديسين في حياتهم اليومية. ليس من الغريب أن يبدأ الله بالحديث عن طاعة الأب والأم، لأنهما يقفان في مكان الله بالنسبة للأولاد، حتى يتعلم الأولاد طاعة الله من خلال طاعة الوالدين. ثم طلب أن يحفظوا السبوت. كان الله يطلب سبع وقت الإنسان وعشر ممتلكاته. هاتان الوصيتان تضمان التقسيمين الرئيسيين للوصايا العشر. هناك واجب نحو الإنسان وواجب نحو الله. لم يرتكز ناموس السبت على أساس أدبي، بل كان وصية واجبة للشعب القديم، ولكنهم في ارتدادهم رفضوا أن يحفظوا السبوت، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. كان عليهم حتى ألا ينظروا إلى الأوثان ولا يلتفتوا إليها، لأنها كانت مغرية للنظر. مرة أخرى نجد أن ذبيحة السلام كانت اختيارية، ومع ذلك كان على مقدمها أن يلتزم بحذافير الطقوس. أي انحراف عن ذلك كان يقضي بدفع الثمن أمام الشعب قدوة لهم. كثيرون اليوم يظنون أنهم يستطيعون القيام بعمل الله كيفما يشاءون، وأن لهم مطلق الحرية، لا سيما إذا كانوا يعطون الكثير من أموالهم لهذه الخدمة. ولكن كلا يا صديقي، علينا أن نخدم الله بشروط الله. الأمر اختياري وتطوعي، هذا صحيح، ولكن إذا ما أردنا أن نقوم به فيجب أن نفعل ذلك وفقا لنواميس الله، تماما كما كانت تقدم ذبيحة السلامة الاختيارية. للأسف يقوم الكثيرون بتقديم الأعذار لطريقة عمل الأعمال التطوعية، ولكن الله يقول: إذا أردت أن تعمل شيئا لي فاعمله بطريقة صحيحة. لا تحاول أن تعمل عمل الرب دون إتقان، دون أن تضع كل قلبك وحواسك فيه. ثم نرى بعد ذلك عناية الله بالفقير. الله لا يشجع التسول، فهو لا يريد أن يجلس الناس وينتظر الإحسان. كان يهتم بالفقراء بتوفير مجال العمل لهم. الله مشغول بأمر المسكين والغريب، ويجب أن يزرع هذه المشغولية في قلوب شعبه حتى إذا جمعوا الحصيد وضموا المحصولات فلا ينسوا المسكين والغريب. فالحاصد الذي يجمع غلته وملتقط الكرم الذي يجني ثمره لا يجب أن يجمع كل ما في زوايا الحقل أو الكرم ويظهر شحا وبخلا، بل يجب أن يتركا لقاط الحصيد ونثار الكرم كرما منهما وإحسانا ورأفة بالمسكين والغريب، حتى يفرحا بغنى الله الذي أمامه شبع وفي يمينه نعم، الذي يفتح يديه فيشبع كل حي رضا. وطريقته هذه جعلت الغني والفقير يعترفان بيد الله المنعمة. في العدد الحادي عشر نرى صياغة للوصيتين الثامنة والتاسعة: لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور. الاحتيال هو نوع من أنواع السرقة حسب قوانين الله. في العدد الثاني عشر نرى الوصية الثالثة: اسم الله قدوس، ويجب أن يظهر رجل الله القداسة في الأعمال والصفقات التجارية.
1: أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من العدد الثالث عشر وحتى الثاني والعشرين من الفصل التاسع عشر.
0: لا تغصب قريبك ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة، بل اخش إلهك، أنا الرب. لا ترتكب جورا في القضاء، لا تأخذ بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير. بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. فرائدي تحفظون، لا تنزي بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهي أمة مخطوبة لرجل، ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب، لا يقتلا لأنها لم تعتق. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه إلى باب خيمة الاجتماع، كبشا ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن بكبش الإثم أمام الرب من خطيته التي أخطأ، فيصفح له عن خطيته التي أخطأ.
2: علينا أن ندفع أجر أي إنسان يعمل لدينا. إذا أردنا أن نعرف أفكار الله من جهة تصرفات كهذه، فعلينا أن نسمع لصوت الوحي على فم يعقوب في رسالته: هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. ثم يتابع: حكمتم على البار، قتلتموه، لا يقاومكم. الرب يسمع صراخ البائسين من الفعل المأجورين، وها هي عواطف محبته وعنايته بهم ظاهرة في أحكامه التي دونها لشعبه. والقلب الذي لا يذوب حنانا إزاء هذه النعمة الظاهرة من الله عليه أن يسير بمقتضى الأحكام المدونة هنا، لأن الله لا يرضيه أن تتقسى قلوب الأغنياء بما يجمعونه من ثروة في خزائنهم إلى حد إهمال نداء المسكين وصم الآذان عن صراخ الأجير المهضومة حقوقه. ما ألطف عناية الله الذي يسكن الأبدية ويتنازل لمشاركة الأجير المسكين في أفكار قلبه، وهو القدير العليم بما في صدر ذلك العامل الذي ينتظر ثمرة تعبه وعرق جبينه. لا يليق بصاحب العمل أن يصرف الأجير بقلب جريح فيجرح معه قلوب زوجته وأولاده أيضا، بل عليه أن يبذل كل الطرق حتى يصرف له ما يستحقه. وقد احتمل عناء العمل وحر النهار لكي يريح عائلته، فلا يصرفهم إلى فراشهم يتضورون من الجوع. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة. يا لها من أشياء فظيعة، إذ كثيرا اليوم ما يستغل بعض الذين فقدوا الرحمة المعوقين لتحقيق أغراض طماعة. من جهة أخرى نلاحظ قلب الله الرقيق تجاه الضعيف والمغلوب على أمره والمعوق. ثم ينطق الله بكلمة موجهة لجميع القضاة الذين يجلسون على كرسي القضاء: يجب أن يفهموا ضرورة إجراء الحكم حسب طريقة الله. كتب شكسبير وقال: السماء فوق الكل، وفيها قاض لا يمكن أن يفسده أي حاكم أو ملك. أما سقراط الحكيم فقد قال: أربعة أشياء تخص القاضي: السمع بدماثة، الإجابة بحكمة، الاعتبار بتعقل، والقرار بلا تحزب. بعد ذلك يأتي الحديث عن الوشاية، وهي أمر مكروه. من الأفضل الالتزام بالصمت إذا كان قول الخبر، وإن كان حقيقيا، يدمر قريبك وسمعته. قال أحدهم: قد لا تصدق كل أمر تسمعه، ولكنك قد تكرر قوله. لا تقف على دم قريبك، ذلك يعني القتل، والرب يسوع جمع الكراهية مع القتل. الجواب على كل هذه النواهي السلبية موجود في الأمر الإيجابي التالي: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. حق لك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. هذه صور ليعلمهم عدم خلط الخطأ بالصواب. يقول بولس: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ويسوع قال: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. بعد ذلك يرجع بنا إلى الوصية السابعة: هل يوافق الله على العبودية؟ كلا، الله يعترف بالموقف الخاطئ الذي أوجدته قلوب البشر المتحجرة، كما فعل مع الطلاق. وكان الأمر يعتبر خطية من جهة الإنسان، وكان عليه أن يحضر ذبيحة إثم. ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها، ثلاث سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. الدرس الروحي من وراء عملية تقليم الأشجار هذه هو أن أول الثمار تخص الله، وأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح التاسع عشر بدءا بالعدد السادس والعشرين:
0: لا تأكلوا بالدم، لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لا تقصروا رؤوسكم مستديرا، ولا تفسد عارضيك، ولا تجرحوا أجسادكم لميت، وكتابة وسم لا تجعل فيكم، أنا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا، لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل، ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق تكون لكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها، أنا الرب.
2: إرشادات هامة وعملية موجودة في هذه الآيات. هناك ست وصايا تدين التعامل بالسحر والخرافات. كان عليهم ألا يتصرفوا كالوثنيين عندما يموت أحد أقربائهم. أما السبت فهو علامة العلاقة بين الله والشعب القديم، وكان يجب حفظه. التعامل مع السحر والأمور الشيطانية أمر ممنوع حسب الكتاب المقدس، واحترام الأكبر سنا واجب. كان يجب احترام الغريب وإظهار اللطف تجاهه، متذكرين أنهم كانوا غرباء في أرض مصر. الأمانة والنزاهة في الصفقات التجارية وعدم الغش في الموازين، هذا ما يميز أولاد الرب عن أولاد العالم.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: سگ سے کریں گے سب کا سواگت.
1: اگول والگول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: محمد رمضان يستحق أن يكون الأعلى أجرا.
1: يعني محمد رمضان في اعتقادي في يقيني لا يحتاج لعدو، يعني هو عدو نفسي.
2: هل الشهرة ممكن تبقى نقمة بدل
3: هو ده

0: الدماغ، هو اللي انا بعتبره في مخي ان هو يكون ولي العهد بتاعي.
1: ربنا يخليك. عن الهجوم والزي ما بيقولوا النفسانه اللي حصل حواليه، عنده شعبيه كبيره جدا.
2: واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين.